0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعين الكرام، ننصت وإياكم إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمود علي البنا. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد نعينة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات التالية: في العاصمة عمان 93.1، في الكرك وإربد 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعلى الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هيرتز. نتمنى لكم إخوتي الكرام سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرحمن على سائر خلقه. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. إن الله عز وجل وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت في البحر، ليصلون على معلم الناس الخير. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فكوا العاني وأجيبوا الداعي وأطعموا الجائع وعودوا المريض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فعل المعروف يقي مصارع السوء.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويقول عليه الصلاة والسلام: في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، والفردوس أعلاها درجة، ومنها تفجر أنهار الجنة 4، ومن فوقها يكون العرش. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: 3 أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة، فإن عملها كتبتها له 10 حسنات إلى 700 ضعف، وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه، فإن عملها كتبتها 1 سيئة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 67 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو الجامع، فقد ورد هذا الاسم في الأحاديث الصحيحة التي ذكر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أسماء الله الحسنى. أما معنى هذا الاسم في اللغة، فالجمع هو الضم، جمعت يدي أي ضممتهما. تجميع أجزاء الشيء بعضها إلى بعض هو الجمع، ويوم الجمع هو يوم القيامة، كل الخلائق يجمعها الله عز وجل للحساب، فيوم الجمع هو يوم القيامة.

القيامة. فالله سبحانه وتعالى في هذا اليوم يجمع الأولين والآخرين، ويجمع الإنس والجن، ويجمع أهل السماء وأهل الأرض. ويوم الجمع أي أن الله سبحانه وتعالى يجمع العبد وعمله. قد تلتقي بإنسان في مكان ما يقول لك: أنا اسمي فلان، أحمل الشهادة الفلانية، لي مؤلف الفلاني، فلو طلبت إدبارته في دائرته لوجدت هناك عقوبات وأعمالا لا ترضي، فأنت لم تكتشف حقيقته. أما إذا جمع مع أعماله كان التقييم صحيحا. فيوم الجمع يوم القيامة يجمع الله بين الأولين والآخرين، بين الإنس والجن، بين أهل السماء وأهل الأرض، يجمع بين العبد وعمله. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الإنسان أحيانا يفتضح في مكان فينتقل إلى بلدة أخرى، في هذه البلدة لا أحد يعرفه، أما إذا انتقلت المعلومات عنه إلى تلك البلدة فقد جمع مع عمله. شيء مخيف أن يجمع الإنسان مع عمله، أن يكون عمله كله مسطورا في كتاب، وأن هذا الكتاب يرافقه في أي مكان انتقل إليه. وسمي يوم الجمع لأن الله سبحانه وتعالى يجمع بين الظالم والمظلوم، بين القوي والضعيف، بين المعطي والآخذ، بين المتكبر والمتواضع، بين القوي الظالم والمستضعف المظلوم، يجمع بينهم ليقتص الله للضعيف من القوي، للمظلوم من الظالم، للمستضعف من المستكبر. ويجمع الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم بين كل نبي وأمته، كل نبي يأتي مع أمته ليكون شهيدا عليها. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به يوم القيامة، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. ويجمع الله عز وجل في هذا اليوم بين ثواب أهل طاعته وعقاب أهل معصيته. فلما سمى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يوم الجمع، أي جمع كل هذه الخلائق من أولها إلى آخرها، جمع الإنس والجن، جمع أهل السماء وأهل الأرض، جمع كل عبد مع عمله، جمع بين الظالم والمظلوم، والمستكبر والمستضعف، والقوي والضعيف، وجمع كل نبي مع أمته، وجمع بين ثواب أهل الطاعة وعقاب أهل المعصية، ذلك يوم الجمع. فمن هذا الاسم يشتق اسم الجامع. من الذي جمع هؤلاء؟ يعني أحياناً تقف عقبة في سبيل إحقاق الحق، أن الطرف الآخر لم يبلغ، ليس له عنوان معروف، فماذا يفعل المظلوم؟ أقام دعوة، أما كيف نأتي بهذا الطرف الآخر؟ ما له عنوان وإبلاغه مستحيل، لكن الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، يجمع القوي مع الضعيف، والظالم مع المظلوم، والمستكبر مع المستضعف. هذا معنى، لأن يوم القيامة هو يوم الجمع، فالله سبحانه وتعالى جامع، أي يجمع كل هذه الخلائق ليحاسبها. والله سبحانه وتعالى جامع بمعنى آخر،

جمع الكمالات كلها، جمع الكمالات كلها ذاتا وصفات وأفعالا، ذاتا وصفات وأفعالا. وكما تعلمون أيها الإخوة أن كل إنسان يتفوق في جانب من جوانب الكمال، أما أن يجمع الكمالات كلها هذا مستحيل، أما أن يجمع الاختصاصات كلها أشد استحالة، أما أن يجمع الحرف كلها مستحيل، أما أن يجمع الخبرات كلها مستحيل. بحق الإنسان له حرفة واحدة واختصاص واحد وتفوق واحد واهتمام واحد ونشاط واحد، أما أن يجمع كل الكمالات، يجمع كل الاختصاصات، يعني لما الإنسان يتقن عملين يدهشنا ما شاء الله، اختصاص علمي وحرفة يدوية، تجارة وتدريس مثلا، يدهشنا أن يجمع الإنسان بين شيئين. لكن الله سبحانه وتعالى جل في علاه جمع الكمالات كلها، جمع أسماؤه كلها حسنى، فالإنسان لا يستطيع إلا أن يتفوق في جانب. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الكمالات كلها، جمع الكمالات البشرية كلها، البشرية، كل صحابي من صحابته، هذا تفوق في شجاعته، وهذا في حلمه، وهذا في جوده، وهذا في عفوه، وهذا في عبادته، وهذا في قيادته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بطلاً في كل الاختصاصات. لذلك وأجمل منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأً من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كان عليه الصلاة والسلام في أعلى درجات الأدب، في أعلى درجات الحلم، في أعلى درجات الرحمة، ما رؤي ماداً رجليه قط ولا بين أصحابه، في أعلى درجات الوقار، في أعلى درجات الهيبة، في أعلى درجات العلم. يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء. فالنبي جمع الكمالات، لكنه جمع الكمالات البشرية، الله سبحانه وتعالى جمع الكمالات كلها في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى له في اسم الجامع وقفة متأنية، يقول: هو المؤلف بين المتماثلات والمتباينات والمتضادات. يعني مثلا في التعبير في حياتنا الواقعية، إنسان يجمع 100,000 مستحيل، يجمع 5,000، 3,000، يعني جمع الناس يحتاج إلى طاقات كبيرة جدا، يحتاج إلى ملكات قيادية، يحتاج إلى تفوق مذهل من أجل أن تجمع الناس إليك. فالإمام الغزالي يقول: الجامع في حق الله تعالى هو الذي جمع بين المتماثلات وبين المتباينات وبين المتضادات. كم إنسان فيه بالأرض؟ 5,000,000,000، كلهم من بنية واحدة. الدليل أن الدواء الذي يصنع في كندا يستعمل في أستراليا، وأن المسكن الذي صنع في فرنسا يؤثر في اليابان، وأن الدواء المضاد للالتهاب إذا صنع في اليابان يؤثر في البرازيل. معنى بنية الخلق واحدة،

جمع بين المتماثلات، إلا أنه من وسعة الله عز وجل أن كل إنسان نسيج وحده، فالإنسان لكرامته على الله عز وجل جعله فرداً، فهو فرد في شكله، فرد في قوامه، فرد في ملامحه، فرد في لونه، فرد في قزحية عينه، فرد في تركيب دمه، فرد في بصمته، فرد في رائحة جلده، فرد في نبرة صوته، فرد. فالله عز وجل جامع وواسع، جمع المتماثلات وواسع، جعل كل إنسان نسيج وحده وله طابع خاص لا يشركه فيها أحد. أما المتباينات، جمع بين السماء والأرض والطول والعرض، وجمع الماء البحر واليابسة عند الساحل، هذا هو البحر وهذه هي اليابسة، يجمع بين المتباينات ماء ويابسة، بحر ونهر، جبل وسهل، سهل وغور، ساحل وداخل. وقالوا الأشكال متباينة، الطعوم متباينة، الألوان متباينة، كم لون فيه؟ انظر إلى باقة من الورد، كم لون؟ قرأت قبل أيام أن في البحر وحده مليون نوع من السمك، مليون نوع من السمك، نوع مليون سمكة، مليون نوع من السمك، يعني ألف ألف نوع في البحر. هذا جمع بين المتباينات، سمكة شفافة صغيرة تزيينية، سمكة سوداء، سمكة عملاقة طولها 30 متر وزنها 150 طن، الحوت الأزرق في المحيط الجنوبي، الحوت الأزرق وزنه 130 طن، يستخرج منه 90 برميل زيت، 50 طن دهن، 50 طن لحم، 90 برميل زيت، لسانه 450 كيلو مثلا، يعني أشياء مذهلة، دماغه إذا أرضع أنثاه أرضع وليده 300 كيلو غرام الرضعة الواحدة، إذا أراد أن يأكل 4 طن، وجبة معتدلة يعني سأعمل تقنين 4 طن. بالحوت في بحر وفي سمكة طولة سنتي سوداء، سمكة تزيينية، في سمكة كأنها باقة ورد، هناك سمك يمشي على أرجل في قاع المحيطات، هناك سمك يدافع عن نفسه بشرارة كهربائية 6000 فولت صاعقة، هناك سمك يهرب من عدوه عن طريق سحابة سوداء كأنه حبر، هناك سمك له ضوء يهتدي به في أثناء سيره في أعماق المحيطات. يعني إذا الإنسان قرأ موسوعة عن البحار يرى العجب العجاب، في سمكة طولها 27 متر، أفعى طولها 27 متر في البحر، في خنزير البحر، في قنفذ البحر، في الدلفين، من أذكى الحيوانات، صديق الإنسان سبحانه وتعالى جعله في السواحل، هذا مهمته أن ينقذ الغرق وأن يدل ربابنة السفن، قائد وأليف للإنسان لدرجة غير معقولة، صديق له، غريق ينقذه، تائه يرشده،

الدلفين مشهور. نعم، يعني كم نوع سمك فيه؟ طيب كم نوع طيور؟ كم نوع أزهار؟ كم نوع أبصال؟ كم نبات؟ جمع بين المتماثلات. الإنسان متماثل، متماثل في بنيته، مختلف في طباعه، والمتباينات أشكال. أنت تصور كم شكل لورقة النبات؟ في ورق مثل الإبرة، ورق دائري، ورق مثلث، ورق مستطيل، ورق له طرف مسنن، ورق له طرف مستقيم، ورق له ثنيات، ورق بعض النخيل الزيني مثلا. لو حاولت أن تستقصي أشكال أوراق النباتات لا تنتهي منها. ورق صغير، نبات دائم الخضرة، نبات متساقط الأوراق، نبات جذري، نبات ساقي، نبات أساسه الورق، شيء لا يعد ولا يحصى. يعني أنواع النباتات، الآن لو دخلنا في نبات واحد، القمح مثلا كم نوع؟ 3500 نوع القمح. العنب 330 نوع. ما في فاكهة ولا في محصول زراعي إلا ينقسم إلى مئات بل بضع مئات من الأنواع. أيها الإخوة، اسم الجامع أنه جمع بين المتباينات وجمع بين المتماثلات وجمع بين المتضادات. يعني أحياناً هناك شيء مضاد للشيء الآخر، حرارة وبرودة تلاقي، ظلام دامس بعد حين شمس مشرقة. يا رب أين الليل إذا جاء النهار؟ العصر شمس جميلة جداً، شمس الأصيل، فجأة غابت، ظلام دامس. وأين النهار إذا جاء الليل؟ يقول لك حرارة 40، فجأة تأتي موجة برد، كلكم يعلم ذلك. موجة حر، ناس تخففوا، فجأة برد، حر وبرد، رطوبة ويبوسة، هذه كلها متضادات يجمع بينها، يجمع بين المتضادات وبين المتباينات وبين المتماثلات. شيء آخر هذا يجمع مع الوساطة، يعني حجر. الحجر أساسي بحياتنا، بناءنا من الحجر، والحديد أساسي بحياتنا، فكيف تستطيع أن تجمع بين الحديد والحجر؟ لو أردت أن تثبت سور حديدي على جدار حجري كيف؟ ما في طريق. خلق معدن الرصاص الله عز وجل، تلاقي ببساطة ينصهر الرصاص بدرجة 100 يصير سائل، فإذا حفر في الحديد حفرة كالإجاصة وضع عمود الحديد سكب الرصاص. الرصاص من خصائصه أنه يتمدد بعد أن يبرد، فإذا تمدد ليس في الأرض جهة تستطيع قلع هذا القضيب الحديدي من الحجر إلا أن يقطعه بالمنشار. كيف جمع بين الحجر وبين الحديد؟ عن طريق معدن الرصاص. وأحياناً بتلاقي في متضادات جمعت مع بعضها بعضاً من خلال أجسام ثالثة وسيطة. في شيء ثاني بالاسم الجامع، سبحان الله. أيام الله بيجمع، بس في مع الجمع تنسيق. يعني ليس من السهولة تكون مدير مؤسسة عندك 200 موظف وكلهم في مكان واحد وكل إنسان بعمله دون أن يتضارب عمل مع عمل، أن يتناقض عمل مع عمل.

يزدوج عمل مع عمل، الجمع مع التنسيق. كذلك الحيوانات شيء عجيب، النحل يتحرك نحو حقول الأزهار، كيف يتحرك؟ النحلات المستطلعات تتعرف بادئ ذي بدء إلى موقع الحقول وتعود وترقص. طريقة رقص هذه النحلات يحدد بعد الحقل عن خلية النحل، تواتر الرقصة يحدد غزارة المحصول، جهة الرقصة يحدد جهة المحصول. فهذه النحلات تنظر إلى الراقصات فتعرف جهة الحقل وبعد الحقل وغزارة الحقل فتنطلق. هذه النحلة تقع على الزهرة تمتص رحيقها، وهي تمتص رحيقها تلقحها، فالنحل له وظيفة التلقيح ولعلها من أخطر الوظائف. النحلة حينما تعود إلى خليتها، إذا كان موسم أزهار كثيف لا تدخل إلى الخلية، بل تعطي حمولتها لنحلة على باب الخلية من أجل توفير الوقت. نعم. نحلة حارسة، ونحلة وصيفة، ونحلة منظفة. الخلايا هناك نحلات تنظفها، ونحلات تصقلها، ونحلات تلمعها، تنظيف وصقل وتلميع. هناك نحلات مستطلعة، هناك نحلات مغذية، وظائف رائعة جدا، تنسيق. هناك ملكة، ملكة واحدة، فإذا نافستها ملكة أخرى قتلت. الذكور لها وظيفة، والإناث لها وظيفة، والحارسات لها وظيفة، ونحلات موكلات بتهوية الخليفة الخلية وتنظيف الخلية. نحلات حارسات لا تسمح لنحلة بالدخول إلا إذا ألقت كلمة السر، وإلا تقتل. كيف جمعت هذه النحلات؟ كيف كان التنسيق بينها؟ صدقني أحياناً الإنسان إذا عنده 10 موظفين إذا قدر يشغلهم جميعاً بتنسيق بيكون إداري ناجح جداً. يا مكتار قلال، يعني القدرة على تشغيل أعداد كبيرة من الأشخاص من دون تضارب، من دون ازدواجية، مع التنسيق، هي قدرة عالية جداً. فالله عز وجل اسمه الجامع، جمع الأجزاء ونسق بينها. لا، مثلا الإنسان حر باختيار مهنته، أليس كذلك؟ بتلاقي مدينة مثل دمشق مثلا كم خطاط فيها؟ لو فيها مثلا 10,000 خطاط ماتوا من جوع، كأي فيها شيء 5 خطاطين 6 خطاطين. طيب مين حدد أنه 5 خطاطين؟ بتلاقي المهن النادرة أصحابها قلائل. مثلا في مهن كثيرة جدا تلاقي كل إنسان حر باختيار مهنته، تلاقي بالنهاية في تنسيق عجيب. المهن موزعة توزيع للتساوي، هذا اتجاهه ميكانيك، هذا اتجاهه جامعة، هذا اتجاهه بيع وشراء، هذا اتجاهه دراسي، هذا مهندس، هذا طبيب، هذا محامي. تلاقي المحصلة في أطباء ومهندسين ومحامين، وفي أصحاب حرف، وفي مدرسين، وفي دعاة، وفي بالكون تنسيق عجيب. والإنسان مخير، وهو مخير في تنسيق عجيب. فمعنى الجامع هنا أنه جمع عباده وألف بينهم، ومعنى التأليف هو التنسيق. في معنى آخر أن الله سبحانه وتعالى جمع قلوب الأحباب. لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم.
الآن جمع القرآن.

قلوب. طيب زوج وزوجة، يعني هذا من أسرة وهذه من أسرة، هذا من بيئة وهذه من بيئة، هذه لها ثقافة وهذا له ثقافة، يتزاوجان تلاقي أقرب إنسان له في الحياة زوجته، أقرب رجل في حياتها زوجها. فمن ألف بين القلوب؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، من آياته الدالة على عظمته. أحيانا الإنسان يلتقي مع شبيهه، مع مثيله، مع صنوه، مع من يلتقي معه في فكره وفي قيمه وفي أخلاقه. من ألف بين القلوب؟ من جمع الشتات؟ هذا من معاني اسم الجامع. طيب إنسان مات في الطائرة، احترقت الطائرة وماتت، كيف يجمع الله رفاته؟ رفاته التي احترقت تجمع يوم القيامة، بلى قادرين على أن نسوي بنانا. كيف؟ هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. الجمع واسع جدا، جمع خلقه، جمعهم في الدنيا، قهرهم على أن يجتمعوا. دققوا الآن، قهرهم على أن يجتمعوا. الإنسان مهما كان ذكي، هل بإمكانه أن يعيش وحده؟ يحتاج إلى خبز ليأكله. لو أنه يعيش وحده يحتاج أن يزرع، أن يحرس الأرض وأن يزرعها وأن يسمد وأن يقلل وأن يحصد وأن يطحن وأن يخبز، معناها جهد مستحيل، ويحتاج إلى ثياب. أما سمح لك تتقن حاجة وجعلك مفتقر لمليون حاجة، فأنت مقهور أن تجتمع. هو الذي جمعنا مع بعضنا بعضا. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، يجمع ويفرق، يؤلف ويحبب. وقيل الجامع هو الذي يجمع أجزاء الخلق بعد تفرقها عند الحشر والنشر بالحساب والجزاء، أو يجمع الخلق في موقف القيامة. وقال بعض الأئمة ومنهم الإمام الرازي في تعريف الجامع: هو الذي يجمع قلوب أوليائه إلى شهود عظمته ويصونهم عن ملاحظة الأغيار برحمته. أيها الإخوة، اسم الجامع اسم عظيم، وهو اسم ذو معان لا تنفد، كثيرة جدا. ولعل من أجل معاني هذا الاسم أنه يجمع الخلق ليحاسبهم، يجمع الخلق ليحاسبهم. وأنت أحيانا من أجل أن تعرف عظمة هذا الاسم حاول تدعي بعقد قران 100 شخص، هذا يحتاج إلى اتصال هاتفي، هذا هاتف ما في عنده، هذا رحت ما لقيته، شيء يعني ما بيعرف قيمة الجمع إلا من أراد أن يجمع. حتى يوصل خبر 100 إنسان يقول لك هلكت، بذلت جهدا فوق طاقتي بس للإعلام، فكيف أن يأتوا جميعا إلي؟ اسم الجامع لا يعرفه إلا من أراد أن يجمع الناس على احتفال، على لقاء، على اجتماع، يعني شيء صعب. أما ربنا عز وجل كل هؤلاء الخلق يجمعهم يوم القيامة ليحاسبهم. قال القشيري: الجامع في وصفه تعالى بمعنى الحاشر للخلق والناشر لهم يوم القيامة للثواب والعقاب، يجمعهم ويحاسبهم. بل إنه يجمع لحومهم المتفرقة، هذا مات في البحر غرقاً، هذا مات في الجو احتراقاً، هذا دفن في هذا المكان، حتى لحوم هؤلاء الموتى
اللحوم نفسها

نفسها تجمع يوم القيامة، يجمع الله لهم يومئذ لحومهم المتفرقة وجلودهم المتمزقة وعظامهم النخرة يجمعها، وهو الجامع بين الأشكال والأمثال وبين المختلفات والأضداد من الجماد والنبات والحيوان. هلأ مثلاً الماء، سأل كل علماء الفيزياء والكيمياء يقول لك هيدروجين أكسجين، الهيدروجين غاز والأكسجين غاز، الهيدروجين غاز شديد الاشتعال الهيدروجين، والأكسجين غاز يساعد على الاشتعال، والماء جمع بينهما وبه تطفأ النار، اسمه الجامع، بالماء تطفأ النار، والماء أساسه غازان أحدهما شديد الاشتعال والثاني يساعد على الاشتعال، وقد جمعا في الماء. والدليل إذا الإنسان عنده مدفأة على الوقود السائل وضع عدة نقاط من الماء مع الوقود بتتألق الشعلة، بيحصل شبه انفجارات، إنه الماء حلل إلى غازين وهذان الغازان ساعدا على الاشتعال. حتى أعلمني بعض الإخوة أن بعض الأفران نقطة الماء داخلة بنظامها، نقطة ماء مع الوقود السائل يزداد اشتعالها الماء. كيف جمع الأكسجين والهيدروجين بالماء؟ نعم، أحياناً أمثلة بسيطة لا تحتاج إلى بحوث علمية، الدجاجة ماذا تأكل؟ تأكل كل شيء، كل شيء، حتى الفضلات، حتى فضلات الإنسان تقدم لك بيضاً، يعني شيء مدهش، 14 فيتامين، بروتين، مواد دهنية، مواد كلسية، الدليل أنه هذه البيضة تنقلب إلى صوص، معنى ذلك أنه فيها خلق كامل، فيها منغنيز، فيها حديد، فيها كالسيوم، فيها مواد بروتينية، مواد دهنية، مواد شيء عجيب. طيب أنت لو جمعت هذا طعام الدجاجة، جمعته ضعه بين أيدي أكبر علماء الأرض ومخابر، اشتغلوا، اطحنوا، ضعوا مواد، في النهاية هل يستطيع الخلق جميعاً أن يصنعوا من هذا الطعام الذي تأكله الدجاجة بيضة؟ الأبقار ماذا تأكل؟ مواد نباتية، تعطي حليب، هل في إمكان أهل الأرض جميعاً أن يصنعوا من هذا الحشيش الذي تأكله البقرة حليباً سائغاً للشاربين؟ مستحيل، في أشياء. كيف جمعت هذه المواد؟ يعني أنا أجمل شيء، أخ من الإخوان أطلعني على بحث عن حليب البقر، إنه غدة كالقبة، غدة كالقبة، مغطاة بشبكة أوعية بالغة الدقة، أوعية دموية، وهذه القبة مجموعة خلايا اسمها خلايا ثديية، هذه الخلية تأخذ حاجتها من الدم. الدم ماذا به؟ الدم فيه مواد، فيه بروتين، فيه كالسيوم، فيه منغنيز، فيه مواد سكرية، فيه مواد دهنية، فيه شحوم، هذه الخلية الثديية تنتقل، وفي بولة، حمض البول، وحمض البول هو الفرس، الفرس نوعين، ثلاث أنواع الفرس، في عندك فرس سائل، وفي فرس صلب، وفي فرس غازي، تصدقون هذا؟ الإنسان لما يستنشق الأكسجين، والأكسجين

تفاعل مع الدم يحترق، تحترق المواد بالأكسجين، وفضلات الاحتراق غاز الفحم ثاني أكسيد الكربون. هذا الغاز هو فضلات، فرس غازي، وحمض البولة فرس سائل، والروس فرس صلب. الله عز وجل قال من بين فرس ودم، الخلية سدية، من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. كيف جمعت هذه المواد بنسب رائعة؟ جمعت بنسب رائعة تتناسب مع حاجة الإنسان، اسمه الجامع. قال هو الجامع قلوب أوليائه إلى شهود تقديره ليتخلصوا من أسباب التفرقة فيطيب عيشهم، لأنهم لا يرون الوسائط ولا ينظرون إلى الحادثات إلا بعين التقدير. وقيل الجامع سبحانه هو الذي جمع بين الكثيف واللطيف، جمع بين قلوب المؤمنين، ألف أرواح المحبين. هو الذي جمع في الإنسان روحاً من نور، وجسماً من الظلمة، ونفساً أمارة، وعقلاً مستضيئاً. تلاقي اجتماع القلوب أوضح شيء. الأم وابنها، ما هذا الجمع؟ لا يهنأ لها عيش إلا إذا كان معافاً، لا تشبع إلا إذا شبع، لا تنام إلا إذا نام، لا تسعد إلا إذا سعد. من جمع هذه؟ أيها الإخوة الكرام، بقي معنى لاسم الجامع. أحياناً الله جل جلاله يجمعك مع إنسان على غير ميعاد، يعني شيء دقيق جداً، تركب سيارة تنتظر ربع ساعة ثم تمشي على قدميك، إذ بهذا الإنسان تراه وجهاً لوجه. كيف الله حرك الإنسان وحرك الثاني، وكيف التقيا في مكان؟ وأحياناً هذا اللقاء ينتج عنه يعني خير كثير، وهذا من تسير الله عز وجل، يعني يجمعنا على غير ميعاد. إنسان، أنا مرة قال لي أخ، كنا في دعوة فوجدت مهتم اهتمام كبير بما أقول. قال لي أنا مرة كنت أمشي أمام المسجد، مسجد النابلسي، أذن المغرب فدخلت لأصلي، لقيت في جمع غفير جلست. قال لي ألقيت درسا، أقسم بالله لو أنني حدثتك عن مشكلتي 100 مرة وكلفتك أن تضع لها حلولا ما سمعت معالجة لمشكلتي مع طرح لحلولها كما سمعت في هذا الدرس. أنا والله لا أعرفه. قلت سبحان الملهم، كيف الله ساقه إلى باب هذا المسجد، وكيف دخل إلى المسجد، وكيف ألهمت أن أعالج قضية يعاني منها وأن أطرح حلاً لها. هذا الجمع من قبل الله عز وجل. هذا الموضوع في عليه 1000 قصة 2000 قصة. كيف الله جمعك مع فلان مع فلان؟ هذا الاجتماع قال ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. أيام الإنسان يضيع منه شيء يقول اللهم يا جامع الناس اجمع بيني وبين حاجتي، يلتقي بحاجته. هذا الاسم أيها الإخوة ورد في القرآن الكريم، قال تعالى ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، سيجمعنا جميعا ليحاسبنا. وفي النساء إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وفي النساء أيضا الله لا إله إلا هو ليجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. وفي الأنعام قل لمن ما في السماوات والأرض قل الله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون.

في الكهف وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعاً.

0: النار خالدين فيها أبدا، ذلك هو الفوز العظيم، ذلك الفوز العظيم. الآن من آداب العبد مع هذا الاسم كما قال الإمام الغزالي، قال: أن تجمع بين الآداب الظاهرة في الجوارح وبين الحقائق الباطنة في القلوب، أن تجمع الآداب الظاهرة وأن تجمع الحقائق في القلوب. فمن كملت معرفته وحسنت سيرته فهو الجامع. لذلك قيل: الكامل من لا يطفأ نور معرفته ونور ورعه، والجامع من جمع بين البصر والبصيرة، من جمع بين الحق وأهله والدنيا والآخرة والبصر والبصيرة والحقيقة والشريعة. هذا مما ينبغي أن نفعله اقتداء باسم الجامع. أيها الإخوة الكرام، هذا الذي تكلمت عنه من اسم الجامع غيض من فيض، وكل واحد منكم ينبغي أن يسير في أنماط التفكير التي يمكن أن تستزيد منها في معرفة اسم الجامع. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه. ما

0: أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
5: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
6: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة،
5: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
6: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
5: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
7: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز. كيف

0: قوم جبنا لقرض لثرو كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: أخي المسلم، أهل المحبة والذكر والمعرفة هم أهل الورع.
1: والورع كما قال السلف الصالح هو أن يدع العبد ما يريبه إلى ما لا يريبه في المأكل والمشرب والملبس والقول والفعل. وفي ذلك يقول الترمذي
2: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
0: ويفسر الإمام النووي ذلك بقوله: اترك ما تشك فيه وخذ ما لا تشك فيه.
1: ويلقي واحد من السلف الصالح الضوء على الورع فيقول:
3: الورع في الحديث هو التورع عن اللغو بجميع ضروبه وترك الفضول في القول. والورع في الحديث ليس سهلا، ولو كان سهلا لما قال فيه الإمام القشيري:
2: الورع في المنطق أشد منه في الذهب والفضة.
0: والورع في القلب هو عدم انشغاله بالتوافه من الخطرات، وهو من علامات الذين امتلأت قلوبهم بحب الله فتورعوا عن كل ما سوى الله.
1: والورع في الأفعال هو أن يكون المأكل والمشرب والملبس من الحلال الطيب. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه أبو هريرة حيث قال رضي الله عنه:
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ صدق رسول الله.
1: وعلى ضرب المحبة والمعرفة والذكر نلتقي بحجة الإسلام الإمام الغزالي.
4: وأعود إلى حديث المراقبة والمحاسبة، وأبدأ بذكر هذه الوصية الجامعة لعلي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه، وفيها يقول: الهوى شريك العمى، ومن التوفيق التوقف عند الحيرة، ونعم طارد الهم اليقين، وعاقبة الكذب الندم، وفي الصدق السلامة، نعم الخلق التكرم،

0: والحياء سبب إلى كل جميل، وأوثق العرى التقوى، وأوثق سبب أخذت به سبب بينك وبين الله تعالى. إنما لك من دنياك ما أصلحت به مثواك. والرزق رزقان، رزق تطلبه ورزق يطلبك، فإن لم تأته أتاك.
1: عفوا يا شيخنا الغزالي، لم أرى في هذه الوصية الجامعة لعلي رضي الله عنه ذكرا للمراقبة أو المحاسبة.
0: وما ظنك بقوله رضي الله تعالى عنه: ومن التوفيق التوقف عند الحيرة؟ أليس ذلك من المراقبة؟
1: معذرة، يبدو أنه من المراقبة فعلا.
0: حمد لله. ومن التوفيق التوقف عند الحيرة، لأن التوقف عند الحيرة يحول بين العبد وبين اتباع الهوى. ولذلك كان الصديق رضي الله تعالى عنه يدعو ويقول: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، ولا تجعله متشابها علي فأتبع الهوى. ومما بلغنا عن نبي الله عيسى عليه السلام قوله: الأمور ثلاثة، أمر استبان رشده فاتبعه، وأمر استبان غيه فاجتنبه، وأمر أشكل عليك فكله إلى عالمه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم.
1: إن أذنت يا شيخنا الغزالي، سألت سؤالا
0: إلي به.
1: المراقبة قبل العمل إن كانت خالصة لوجه الله تعالى حالت بين العبد وبين المعصية، والمحاسبة بعد وقوع العبد في المعصية، إلى ما تؤدي؟
0: يجيبك مالك بن دينار فيقول: رحم الله عبدا قال لنفسه: ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم ذمها، ثم خطمها، ثم ألزمها كتاب الله تعالى، فكان له قائدا. وهذا من معاتبة النفس.
1: وماذا عن النفس اللوامة يا شيخنا؟
0: في تفسير قول الله تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة، قال الحسن البصري رضي الله تعالى عنه: لا يلقى المؤمن إلا يعاتب نفسه. ماذا أردت بكلمتي؟ ماذا أردت بأكلتي؟ ماذا أردت بشربتي؟ والفاجر يمضي قدما لا يعاتب نفسه. ويقول إبراهيم التيمي: مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارها وأشرب من أنهارها، ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها، وأعالج سلاسلها وأغلالها. فقلت لنفسي: يا نفس، أي شيء تريدين؟ فقالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. قلت: فأنت في الأمنية فاعملي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية

0: ومع المحبين العارفين الذاكرين نلتقي. كان ذنون المصري يناجي ربه ورب العالمين فيقول:
1: إلهي، من ذا الذي ذاق طعم حلاوة مناجاتك فألهاه شيء عن طاعتك ومرضاتك؟ أم من ذا الذي تكفلت له بالرزق في سقمه وصحته فاسترزق غيرك بمعصيتك في طاعته؟ أم من ذا الذي أطلعته على ما لديك ثم انقطع إليك من كرامته فأعرض عنك صفحا إخلادا إلى الدعة في طلب راحته؟ من ذا الذي عرف دنياه وآخرته فآثر الفاني على الباقي لحمقه وجهالته؟ إلهي، سمع العابدون بذكرك فخضعوا، وسمع المذنبون بحسن عفوك فطمعوا. إلهي، وسيلتي إليك نعمك علي، وشفيعي إليك إحسانك إلي. إلهي، أدعوك في الملأ كما تدعى الأرباب، وأدعوك في الخلا كما تدعى الأحباب. أقول في الملأ يا إلهي، وأقول في الخلا يا حبيبي.
2: أتيت أطلب غفرانا تقرب.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: الفجر على أديم الأرض بوح النور ولؤلؤة الأبعاد. الفجر نداء السماء اللألاء وابتهالات الناس وصحو الأشياء. هذا ألق ينداح كما فيض النعمة من كل الأنحاء. الكون صحى والأولاد، والسحب تمر كقافلة تحمل كل هدايا هذا النهار الوضاء. والأم توزع فرحتها كهدايا الأعياد. البيت يضاء بإيقاع الروح، فتدب على الأرض حياة ناشطة ويكون دعاء. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. ربي هذا وطني وأنت ترعاه، بالعين وبالعون وبالرحمة والأنداء. الكل يسير على درب الرزق ويطلق أجنحة الرغبة نحو ينابيع النعمة والآلاء. ثمة أصوات تملأ آفاق الوطن الرحب، ثمة تلويحة أيد تمضي نحو الآتي، تزرع حب الخير وتقطف ما لذ وطاب وتنادي. رب تعهد وطني الأغلى بعنايتك الحانية، ووفق فارسه الهاشمي المعطاء، فهو القائد والرائد والقلب النابض في قلب الإنسان. واحفظ يا ربي كل الأجيال وكل الأطفال، ومن يدرج تحت سمائك من أفواج الفلاحين وعمال الوطن وطلاب العلم وحراس اليقظة والنوم. ووحد كل الأهداف على أسمى غايات النفس وأنبلها. يا خالق هذا الكون ورب السماوات.

أثرت وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا البحار تفجرت من خوفها ورأيتها مثل الجحيم تفور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور، وإذا العشار تعطلت وتخربت.

بعد القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين نسير وإذا تقات المسلمين تزوجت من حور عين زانهن شعور وإذا الموءودة سئلت

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على

النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

فإني أشهدك وأنت خير الشاهدين، وأشهد ملائكتك المقربين، وأشهد خلائقك أجمعين في السماوات والأراضين أني أقر إقرار صدق وحق ويقين أنك أنت الله وحدك رب العالمين، وأني أقر إقرار صدق وحق ويقين أن محمداً عبدك ورسولك الصادق الوعد الأمين، وأنك بعثته بالهدى ودين الحق المبين، وجعلته مبشراً ونذيراً وداعياً إليك بإذنك وسراجاً منيراً، فاقبل اللهم شهادتي وثبت عليها عقيدتي وعزيمتي واختم بها حياتي عندما

اللهم إني أسألك وكلي خضوع لجلالك وبهائك، وأتوجه إليك بكل خشوع لعظمتك وسلطانك، داعيا إياك بأحب وأعظم أسمائك أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا ومولانا محمد خير الخلق وأهداها وأكرم العباد وأتقاها وفيض الرحمة وسقياها وشمس المعرفة وضحاها وغيث المكارم ونداها. اللهم إنك تعلم أن هذا النبي المصطفى حبيب قلوبنا وهواها، وأنه غاية أشواقنا ومناها، ونداء أرواحنا ومبتغاها، فصل عليه يا ربنا أجمل صلوات وأبهاها، وسلم عليه أزكى تسليمات وأوفاها، وبارك عليه وعلى آله أتم بركات وأنماها. واجعل اللهم صلاتنا عليه بفضل قبولك لها ساطعة الأنوار، ظاهرة المدد والآثار، ولها في حياتنا خير مدرار.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي المصطفى المجتبى زين الأخيار وصفوة الأبرار ونور الأنوار. اللهم صل عليه وعلى آله ما توالى ليل ونهار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد حبيبك وصل عليه خليلك وصل عليه رسولك. اللهم نور قلوبنا باتباع هداياته وأمتع أرواحنا بذكر شمائله وطيب ذكرياته وانفعنا بكل ما يتقرب به إليك من التعلق بذاته. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك محمد وارزقنا ببركة الصلاة عليه شوقا يحفزنا إلى أن نأتسي بمكارمه صلى الله عليه وسلم ويلهمنا كيف نتعرفها ونتألف وكيف نسعد بحبه ونتشرف وكيف نتشفع به لديك ونتزلف. اللهم إني أدعوك أن تعلمني كيف أتقرب إلى حبك وحب نبيك وأتودد وأتلطف وكيف أتطهر ظاهرا وباطنا وأتورع وأتعفف حتى أعبدك حق العبادة فلا أضل أبدا ولا أتخلف.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ صلاح بوخاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة

يدخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن

إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل

مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا

سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم

قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما

البنك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ صلاح بوخاطر.

0: من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: شايفينك هناك في المستقبل بمهنة بيزيد شغفك إلها كل يوم، تكبر فيها وبتكبر فيك. خبير أمن سيبراني، مهندسة، مصمم، صيدلانية، مدير أو محاسب، شو ما كان الطريق اللي نويت تبدأ إحنا معك فيه للآخر. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بتقدم لك تخصصات البكالوريوس والدبلوم الحديثة والمتنوعة، وبتدعم مسيرتك بأحدث التقنيات والمرافق التعليمية لتوصلك لأفضل المهن في المستقبل. ابدأ طريقك وسجل الآن، اتصل على 550-1600. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.
2: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
5: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع في الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
6: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
7: الحصاد، الحصاد، الحصاد.
0: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية.

ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم، مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند، لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
2: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
2: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
2: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
3: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
2: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
5: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة.
6: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
7: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
8: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
1: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80. كيف بي؟

0: بيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثروي كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر، ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
3: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
3: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، نبقى وإياكم الآن مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم.
6: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 58 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 96، وهي قوله تعالى: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. معنى الولي في الأصل الذي يليك، ومعنى الولي هو أقرب الناس إليك، ومعنى الولي هو الذي يتولى أمرك. فلن تقبل ولياً إلا إذا كان أقوى منك وأعلم منك، لأنه عندئذ قادر على أن ينفعك بعلمه وأن ينفعك بقدرته. والحقيقة أن الولي الحقيقي هو الله جل جلاله. إن وليي الله الذي نزل الكتاب. هذا الإله العظيم خلق الخلق ولم يدعهم من دون إرشاد، من دون توجيه، من دون منهج. بشكل مبسط، الدولة حينما تشق طريقاً، بعد أن يشق الطريق توضع الشاخصات: هنا منحدر خطر، هنا تقاطع خطر، هنا طريق ضيق، هنا جسر يتسع لمركبة واحدة، هنا منطقة انزلاق. هذه الشاخصات هي توجيهات وتحذيرات وإرشادات. فهذا الكون ينم عن إله عظيم كماله مطلق، وكمال الخلق يدل

كمال التصرف، فكما أن في الكون إعجازاً وعظمة وقوة وعلماً وحكمة وغناً، هذا الإله العظيم الكامل الكمال المطلق من لوازم كماله المطلق أن يكون التصرف كامل. إذاً يخلق الخلق ولا يعلمون لماذا خلقوا، لا يعلمون ماذا أعد لهم بعد الموت، لا يعلمون ما الحلال وما الحرام، وما الخير وما الشر، وما الحسن وما القبح. فلذلك من هو وليك؟ هو الخالق الذي خلقك. من هو وليك؟ هو الخبير بما يسعدك وما يشقيك. من هو وليك؟ هو الذي أمرك بيده، رزقك بيده، حياتك بيده، موتك بيده، سعادتك بيده، تفوقك بيده، من حولك بيده، من هو أقوى منك بيده، من هو أضعف منك بيده. من هو الولي القوي؟ من هو الولي الغني؟ من هو الولي الحكيم القدير العليم؟ إن وليي الله الذي نزل الكتاب. الكتاب منهج. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض الكون. الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب. وكأن الكون كله في كفة، والكتاب في كفة ثانية. خلق الكون ونوره بهذا الكتاب. الكتاب نور. أنشئت الجامعة ومعها كتاب يتحدث عن كلياتها وعن اختصاصاتها وعن شروط القبول فيها وعن وسائل النجاح فيها وعن كل شيء. في بناء وفي كتاب، في كون وفي منهج. لذلك من هو الذي ينبغي أن يكون وليك؟ هو الله، لأنه الخالق. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. من هو الولي؟ هو الخبير، ولا ينبئك مثل خبير. من هو الولي؟ هو العليم، هو الحكيم. من هو الولي؟ هو القدير على كل شيء. إن وليي الله الذي نزل الكتاب. فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه، أي أن المسافة بين كلام الله وبين كلام المخلوقين كالمسافة بين الخالق والمخلوق. القوة أقوى الأقوياء في قبضة الله. من هو القوي حقيقة؟ هو الله. من هو الغني حقيقة؟ هو الله. من هو الحكيم حقيقة؟ هو الله. من هو المعز؟ هو الله. من هو المذل؟ هو الله. من هو المعطي؟ هو الله. من هو المانع؟ هو الله. من هو الرافع؟ هو الله. من هو الخافض؟ هو الله. أيعقل أن تتخذ إنساناً ولياً لمجرد أن تجير الإنسان؟ احتقرت نفسك أنت لله. لمجرد أن تكون محسوباً على إنسان أنت بهذا تحتقر نفسك. الجماد للنبات، والنبات للحيوان، والحيوان للإنسان، والإنسان لمن؟ لله الواحد الديان. فلمجرد أن تكون تابعاً لجهة أرضية وتنسى أن الله وحده هو الولي فهذا منتهى الجهل. لذلك قالوا التوحيد نهاية العلم،

والعبادة نهاية العمل. التوحيد ألا ترى مع الله أحدا، والعبادة ألا تطيع مع الله أحدا. فالتوحيد نهاية العلم، والعبادة نهاية العمل. أيها الأخوة، أنت ضعيف لكنك تتقوى بالله. يعني بالأثر القدسي: ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه، وقطعت أسباب السماء بين يديه. إذا أردت أن تكون أقوى الناس، أقوى الناس قاطبة، فتوكل على الله. إن أردت أن تكون أغنى الناس، فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك. إن أردت أن تكون أكرم الناس، فاتق الله. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إذا كنت صالحاً يتولاك الله. بالمناسبة، متى يتولاك؟ إذا آمنت به. آمنت به خالقاً ورباً ومسيراً. إذا آمنت به موجوداً وواحداً وكاملاً. إذا آمنت بأسمائه الحسنى، بأنه القوي والغني والحكيم والعليم والقدير والمغني والرزاق، حينما تؤمن به تزهد عما سواه. من عرف الله زهد فيما سواه. ومن أعجب العجب أن تعرفه ثم لا تحبه، ومن أعجب العجب أن تحبه ثم لا تطيعه. إن وليي الله الذي نزل الكتاب هو ولي النبي، وهو ولي كل مؤمن. تأتي في آخر الزمان، بعام 2000، 2008، بعام 10,000، قبل 100 سنة، قبل 500، في الشام، في الحجاز، في أي مكان في الأرض، الله هو الولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ ولي الله الذي اتخذ الله وليه. ولي الله الذي اتخذ الله وليه. ومتى تتخذه وليك؟ إذا أطعته. أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا. ولذ بحمانا واحتمي بجانبنا، لنحميك مما فيه أشرار خلقنا. هل تصدقون أنه ما من عصر كثر فيه الأشرار كهذا العصر؟ البشر وحوش، وحوش، لا في رحمة ولا في خلق ولا في أي شعور. وحش كاسر، دابة متفلتة تبحث عن مصالحها، عن الأموال الطائلة، يصنعون من غذاء الفقراء وقودا للطائرات. فارتفعت الأسعار 10 أضعاف. فول الصويا، الذرة، الشعير، غذاء الفقراء، يصنع في بعض البلاد في أمريكا الجنوبية وقودا للطائرات. زعماء أوروبا يرون خلال 20 يوم جرائم بربرية لم يشهد لها التاريخ مثيلا، يتفقون على أن يمنعوا الأسلحة فقط. أما أن ينددوا بكلمة، بكلمة لا تقدم ولا

يؤخر؟ يتحدث عن هذه الجرائم؟ أبدا. تمتلئ الأرض ظلما وجورا فيأتي أخي عيسى فيملأها قسطا وعدلا. أيها الإخوة، فالإنسان ضعيف يحتاج إلى ولي قوي يحتمي به، يلوذ به، يعتمد عليه، يلجأ إليه. والإنسان فقير يحتاج إلى الغني، والإنسان جاهل يحتاج إلى العليم. كمالك في ضعفك، كمالك في الافتقار إلى الله، وقوتك في التوكل عليه. مثلان من السيرة النبوية: أصحاب النبي وهم نخبة البشر في بدر افتقروا إلى الله، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فتولاهم الله. ببدر افتقروا إلى الله، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ما اجتمع في الجزيرة 10,000 مقاتل إلا في حنين، 10,000 صحابي، عدد فلكي وقتها. فقالوا في أنفسهم: لن نغلب من قلة. فقال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. الملخص: أنت بحاجة إلى هذين الدرسين، درس بدر ودرس حنين. في بدر قال الصحابة: الله فتولاهم وحفظهم ونصرهم ووفقهم وأذل عدوهم. هم وعلى رأسهم سيد الخلق وحبيب الحق. في حنين قالوا في أنفسهم: لن نغلب من قلة، فتخلى الله عنهم. فأنت بين التولي وبين التخلي، يتولاك إذا قلت الله، ويتخلى عنك إذا قلت أنا. وأنا أحد أنواع الشرك الخفي. ليس في العالم الإسلامي اليوم شرك جلي، ولكن ما أكثر الشرك الخفي. من اعتمد على ماله فقد أشرك، من اعتمد على ابنه فقد أشرك، من اعتمد على صحته فقد أشرك، من اعتمد على وظيفته فقد أشرك. الذي يقول أمطرنا بنوء كذا وكذا، يسمع بالأخبار منخفض جوي متمركز فوق قبرص باتجاه الشرق الأوسط، تأتي الأمطار الوفيرة منخفض. من قال أمطرنا بنوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكواكب، ومن قال أمطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكواكب. أنت حينما ترى يد الله تعمل وحدها، أنت حينما ترى أن كل ما يجري بعلمه، أن كل ما يجري بحكمته، برحمته، بعدله، ترتاح نفسك. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. كن صالحا حتى يتولاك، كن صالحا لعطاء الله، كن صالحا لتطبيق منهج الله، كن صالحا لدخول الجنة. هذا الذي يستجيب لله يعد نفسه لجنة عرضها السماوات والأرض. لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والظمآن الوارد والعقيم الوالد. أما الذين تدعون من دونه
لا يستطيعون نصرها.

أسركم؟ أولا قد لا يرغبون بنصركم، هكذا ما في داعي يعاونك، ما في داعي ينصرك، قد لا يرغبون بنصركم، وإذا أعلنوا عن رغبتهم بالنصر في باطنهم لا يريدون ذلك النصر، لا يرغبون ولا يريدون وقد لا يقدرون، ليس عندهم أسباب النصر. يعني دولة صغيرة جدا حينما تستنجد بدولة أصغر منها ما بيبقى شيء، أما حينما تستنجد بأقوى دولة في العالم يمكن أن يكون هناك أمل. فهذا الإنسان الذي تشركه مع الله قد يكون ضعيفا، هو في قبضة الله، هو خائف، هو فقير، هو في حيرة، وقد يكون قويا لكن لا يريد أن يعاونك، مودته ظاهرة ليست حقيقية، وقد لا يسخو أن يعاونك. إذاً والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم. يعني الأنبياء آووا إلى ركن شديد، إلى الله، إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. يعني مثلان أضعوهما بين أيديكم، أول مثل سيدنا موسى ومعه أتباعه، مستضعفون، ملاحقون، مضطهدون، تبعهم فرعون بقوته بأسلحته، وقياساً على اليوم بطائراته وبقنابله العنقودية والفسفورية، ببوارجه، بمدرعاته، بأسلحته، بمناظيره، بأقماره الصناعية، بحقده الدفين، بقلبه القاسي، بعنجهيته، بوحشيته. أمامهم البحر، وراءهم فرعون، وفي كل عصر فرعون، وراءهم فرعون بكل صفات التوحش، من حقد، من قوة، من قسوة، بكل أنواع الأسلحة، من أجل أن يبيدهم، والبحر أمامهم، بكل حسابات الأرض الأمل في النجاة معدوم. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، هذا الواقع، هذا الطرح الموضوعي، هذه الحسابات الأرضية. قال كلا. ما قال لا، لا يعني نفي، أما كلا ردع، إياكم أن تقولوا هذا. قال كلا، إن معي ربي سيهدين، وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. أيها الإخوة، أتمنى عليكم ألا تقرأوا هذا الكلام على أنه قصة، إنها حقيقة يجب أن نعيشها. قل الله يتولاك، ليس بعيدا عنا 10,000 مقاتل بأسلحة بدائية من صنعهم، يواجهون جيش يعد رابع جيش في العالم، يملك كل أنواع الأسلحة التي جربت والتي لم تجرب، كل أنواع الطائرات، مئات ألوف الأطنان ألقيت عليهم، قصف من الجو ومن البحر ومن البر، وبعد مضي 22 يوماً لم يستطع العدو أن يحقق شيئاً من أهدافه. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. أليس هذا النصر الذي أكرمنا الله به يعد جرعة منعشة لنا؟

لا تنسوا ربكم، بيده كل شيء، بيده وحده قلب كل المعادلات، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم، قد لا يريدون وقد لا يستطيعون، لعلهم أرادوا لكنهم لا يستطيعون. والدليل ولا أنفسهم ينصرون، فإذا كانوا عاجزين عن نصر أنفسهم فهم عن نصركم أعجز. لذلك في إنسانة من ألمانيا قرأت هذه الآية حينما قال الله عز وجل يخاطب نبيه والله يعصمك من الناس، فلما نزلت هذه الآية صرف حراسه. هذه المرأة قالت يمكن أن يكذب المرء على كل الناس، أما أن يكذب على نفسه مستحيل، فلما صرف حراسه وعرض نفسه للموت لأنه صدق ربه. أنا أقول لكم أيها الإخوة، إذا كنت معه فهو معك، لا تخف لا تخف، لك مستقبل كبير. إذا كنت مطيعا له فلا تخف، إن كنت معتمدا عليه فلا تخف، إن كنت محبا له فلا تخف، إن كنت مطبقا لمنهجه فلا تخف. أيها الإخوة، أحد أسباب إسلام هذه المرأة أن النبي حينما أنزلت عليه هذه الآية صرف حراسه. يعني أقول لكم، زوال الكون، زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. إلهنا هو هو، إله الصحابة إلهنا، إله المسلمين الذي نصرهم سابقاً إلهنا، وعوده قائمة والكرة في ملعبنا. أعطانا جرعة منعشة، تفضل. هذا البلد المعتدي المستعمر، استعمار استيطاني، هذا البلد عنده كان مشكلة واحدة من 50 عام، قضية الأمن فقط. الآن في مشكلة أكبر، قضية البقاء. كانوا في الأمن فأصبحوا بالبقاء، وهم لا يزالون أقوى قوة في المنطقة. كان الحسم بيدهم، فقدوا الحسم، يبدأوا يخططوا 4 أيام، يومين، أول يوم 800 هدف قصف، يخططوا يومين ثلاثة، أقصى شيء 4 أيام. يعني إذا كان في زيول 7 أيام، مضى أول يوم والثاني والثالث والرابع لم ترفع راية بيضاء، حتى اليوم 22 هم تطوعوا وأوقفوا إطلاق النار من جانب واحد. مرة ثالثة هي جرعة منعشة لنا، ما في إلا الله عز وجل. أيها الإخوة، الشيء الثاني، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا. يعني أحياناً إنسان في عمى، حبك الشيء يعمي ويصم، هو في قمر شهواته، وما أنت بمسمع من في القبور، أموات غير أحياء. يعني أحياناً المريض يلتبس على الطبيب موته، يضع يده على شريانه، ما في نبض، يأتي بمرآة يضعها أمام أنفه، ما في بخار، يأتي بمصباح يضعه في عينيه، الحدقة لا تتحرك، عظم الله أجركم، انتهى. لا في نبض، ولا في بخار ماء على المرآة، ولا في تحرك حدقة، إذا ميت. ف
فالكافر ميت.

أموات غير أحياء، وما أنت بمسمع من في القبور، إن هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لماذا؟ الأنعام غير مكلفة، أما الإنسان مكلف. كأنهم خشب مسندة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. أيها الإخوة، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. يعني مرة كنت في مسجد وفي إنسان يعني قصير القامة منحني الظهر في الثمانين من عمره، أنا هرعت إليه وسلمت عليه سلاماً في أعلى درجات الأدب. كان معي صديق، قال لي: من هذا؟ قلت له: أنت لا تعرفه، هذا كان عميد كليتنا وهو من أعلم علماء المنطقة بالنحو، فأنا متأثر بتدريسه لأربع سنوات. لكن منظره في المسجد إنسان كبير بالسن، قد يكون يعني إنسان عادي جداً في سن متأخرة. فأيام ترى مؤمن، ماذا ترى به؟ إنسان مثلك يأكل ويشرب. هل رأيت علمه؟ هل رأيت محبته لله؟ هل رأيت عقيدته؟ هل رأيت مبادئه قيمه؟ ماذا رأيت منه؟ يعني الأنبياء أنفسهم بشر مثلنا، قال: إنني بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، وخفت في الله وما خاف أحد مثلي، ومضى علي ثلاثون يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. فالنبي بشر، رأوا بشريته ولم يروا نبوته، رأوا بشريته ولم يروا علمه. يعني سراقة. لماذا أراد قتل النبي؟ من أجل مئة ناقة. فلما عرف النبي، أقسم لكم بالله، يعني ماذا أقول؟ يعني مستعد أن يقدم نفسه فداء للنبي، بس ما كان يعرف. وأنت لو عرفت الله لكنت إنسانا آخر. مستحيل وألف ألف مستحيل أن تعرفه ثم لا تحبه، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تحبه ثم لا تطيعه. فلذلك حالة الندم التي تصيب الإنسان حينما يأتيه ملك الموت وقد أمضى حياته في المعاصي والآثام، هذه الحالة تكاد تميته. إن العار كما ورد في بعض الآثار ليلزم المرء يوم القيامة حتى يقول: يا رب، لإرسالك بي إلى النار أهون علي مما ألقى، وإنه ليعلم ما فيها من شدة العذاب. حينما تكتشف في لمح البصر أنك خسرت الآخرة، أن الله خلق الإنسان لجنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أعد الله له جنة مهما تصورت عظمتها فهي أعظم. هذه الجنة إلى أبد الآبدين خسرها في حياته الدنيا لبضع سنين أمضاها في المعاصي والآثام. فلذلك وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. المؤمن حقيقته في داخله، بإيمانه، بورعه، بمحبته، باستقامته، بإدراكه للحقائق. لماذا خلقه الله؟

من أين جاء؟ ماذا بعد الموت؟ ما سر وجوده؟ ما غاية وجوده؟ أيها الإخوة، إن وليي الله الذي نزل الكتاب

السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين؟ لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك وعزتي وجلالي. إن لم ترضى بما قسمته لك فلا أسلطن عليك الدنيا. تركض فيها ركض الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي، وكنت عندي مذموما، أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. خذ العفو، العفو شيء عظيم، العفو الشيء البسيط. جاءتني هذه الأفكار، عفو الخاطر، يعني اجعل هذا التشريع مبسطا، لا تعقد الأمور. العفو الشيء السهل، يعني واحد غربي أسلم على يد شيخ أبقاه 6 أشهر في أحكام المياه حتى خرج من جلده وحتى ترك هذا الدين، التقى بعالم آخر قال له الماء الذي تشربه توضأ منه، انتهى الأمر. كأن الله سبحانه وتعالى يريد من نبيه أن يكون الإسلام سهلا. أنا أقول هذه الكلمة، الإسلام بحاجة الآن إلى تبسيط لا إلى تعقيد، يحتاج إلى تطبيق لا إلى متاجرة، يحتاج إلى عقلنة. العقل أصل في الدين، يعني لا تأتي بقضية العقل يرفضها، بل يرفضها أشد الرفض، لا يمكن أن يتناقض العقل مع الدين، لأن الدين من عند الله والعقل جهاز أودعه الله فينا. فإذا وجدت تناقضاً بين العلم وبين الدين فاعلم علم اليقين أنه بالعلم في خطأ، أو النص ضعيف أو موضوع، إما خطأ بالنص بيكون ضعيف أو موضوع أو لا أصل له، أو خطأ بالعلم. أما توافق العقل مع النقل قطعي، فهذا الدين يحتاج إلى مواءمة بين العقل والنص، مواءمة، ويحتاج إلى تبسيط. خذ العفو ليكن منهجك مبسطاً، والمعنى الآخر أنفق العفو. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، فإذا أنفقت العفو أخذت الخير من الآخر، بمعنى إنفاق ما زاد عن حاجتك، بمعنى قدم منهجاً ميسراً بسيطاً واضحاً لا تعقيد فيه، بمعنى أنك حينما تعفو عن الآخر تقربه إليك. خذ العفو وأمر بالعرف، تطابق النقل مع الفطرة قطعي، أي أمر أمرك الله به يتوافق مع فطرتك. لذلك ما تعرف الناس على أنه خير هو الخير. لماذا سمى الله المعروف معروفاً؟ لأن كل النفوس تعرفه. ولماذا سمي المنكر منكراً؟ لأن كل النفوس تنكره. إذاً خذ العفو ليكن منهجك مبسطاً، لا لبس فيه، لا تعقيد، لا إشكال، لا تناقض، لا مبالغة، لا تشدد، لا تساهل. خذ العفو. والمعنى الثاني أنفق العفو، ما زاد عنك أنفقه لأخيك حتى يتماسك المجتمع. واعف عمن ظلمك، أمرني ربي ب9، خشية الله في السر والعلانية، كلمة العدل في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى. وأمر بالعرف، وأمر بهذا المنهج الذي يتطابق مع الفطرة، وأمر بتطبيق تطبيق منهج الله، لأن النفوس تعرفه ابتداء من دون تعليم، هذه الفطرة. وأعرض عن الجاهلين،
الجاهل هنا

0: لا يعني غير المتعلم، يعني الذي يملك فكرة أو تفسيرا بخلاف الواقع. إذا قال لك واحد كلما زدت الملح في الطعام انخفض الضغط، شو قولك؟ اسمعوا الدكتوراه، هذا جاهل. ما دام تكلم كلام بخلاف الواقع فهو جاهل. الجهل ليس معناه أن يكون وعاؤك فارغا من المعلومات، ذاك الأمي. أما الجاهل هو الذي يملك آلاف المعلومات بس كلها غلط، كلها بخلاف منهج الله عز وجل. خذ العفو ليكن منهجك مبسطا، تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال، واعف عمن ظلمك تقربه إليك، ثم اجعل هذا المنهج مطبقا في حياتك، وأمر بالعرف، ودع من يهتدي بغير هدى الله عز وجل. من يتصور حل المشكلات بشيء أرضي، وأعرض عن الجاهلين. وفي درس قادم إن شاء الله نتابع هذه الآيات، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: كنا وإياكم إخوتي الكرام مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.
5: شايفينك هناك في المستقبل بمهنة بيزيد شغفك إلها كل يوم، تكبر فيها وبتكبر فيك. خبير أمن سيبراني، مهندسة، مصمم، صيدلانية، مدير أو محاسب، شو ما كان الطريق اللي نويت تبدأ إحنا معك فيه للآخر. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بتقدم لك تخصصات البكالوريوس والدبلوم الحديثة والمتنوعة، وبتدعم مسيرتك بأحدث التقنيات والمرافق التعليمية لتوصلك لأفضل المهن في المستقبل. ابدأ طريقك وسجل الآن، اتصل على 550-1600. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.
4: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بال

0: الجودة والإتقان. عمان ألم جابلين شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق. الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسه تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
5: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
6: قديمين، ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة. مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي، معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي، جبل الحديد. 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس

0: وتفرح عينينا من باب البيت، لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم، كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
4: فعلا أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
5: كل عظامي بتوجعني.
6: هاي وصفة طبية وسلامتك.
5: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
6: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
5: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
7: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
8: هاتف رقم 037-1010-25.
9: وين هالغيبة يا رجل؟
10: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران وأنا أبدور على شقة.
9: أنت دايما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
10: بس أنا ما معي كاش.
9: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
10: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
9: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
11: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية، تليفون 0799-337-337.
3: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ.

0: بخ أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة، مجموعة صبحي أبو غلوس. عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أعتقوكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من

بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى

من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم

مَنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

الأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن

واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد

أيديكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا

إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه.

ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم

ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما

والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم

قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم

كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لربنا.

في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم

0: وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

حي على الصلاة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

0: حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: شايفينك هناك في المستقبل بمهنة بيزيد شغفك إلها كل يوم، تكبر فيها وبتكبر فيك. خبير أمن سيبراني، مهندسة، مصمم، صيدلانية، مدير أو محاسب، شو ما كان الطريق اللي نويت تبدأ، إحنا معك فيه للآخر. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بتقدم لك تخصصات البكالوريوس والدبلوم الحديثة والمتنوعة، وبتدعم مسيرتك بأحدث التقنيات والمرافق التعليمية لتوصلك لأفضل المهن في المستقبل. ابدأ طريقك وسجل الآن، اتصل على 550-1600. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
1: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
5: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفد الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
6: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
7: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
6: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
7: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة،
6: موجودة كلها. شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
7: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
6: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
8: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
9: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية.

العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار.

0: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي جبل الحديد. 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
1: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
2: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد اشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
5: وين هالغيبة يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران وأنا أبدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش.
5: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
7: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
8: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثروي كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطبخ.

0: المطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
0: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
2: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
2: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
2: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
5: هاتف رقم 037-1010-25.
0: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
6: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
7: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامج فتاوى على الهواء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نرحب بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة، مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وإذاعة القرآن الكريم في برنامج فتاوى على الهواء. واسمحوا لي أن أرحب في بداية الحلقة بفضيلة الدكتور أحمد الحراسيس المفتي في دائرة الإفتاء العام. حياكم الله فضيلة الدكتور وأهلا ومرحبا.
1: حياكم الله سيدي وبارك الله فيك وفي هذه الإذاعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم،
0: اللهم
1: آمين، وأن يعطينا من الإلهام والرشد والخير والبركة إن شاء الله.
0: اللهم آمين. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم مستمعينا الكرام على هاتفي البرنامج 06-47-47-201 و 06-47-47-202. طيب، حياكم الله سيدي، أهلا ومرحبا بكم. معنا اتصال أخي سعد. طيب، نأخذ اتصال، أول اتصال. ألو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: أولا الله يجزيكم خير، إن شاء الله ميزان حضراتكم هذا البرنامج والقائمة على هذا البرنامج.
0: وإياكم إن شاء الله، الله يكرمك يا أخوي.
2: سؤال بسيط.
0: تفضل.
2: أنا ترتيبي في العائلة الأخ الأكبر.
0: نعم.
2: أحد إخوان الأخ الصغير طلب مني مشوار لمنطقة معينة، فبعد ما رجعنا من المشوار جاءوا يطلع مصاري، فأنا حلفت قلت له الله ما بينه وبينهم، وهو حلف يمين إذا ما أخذهم ما يحكي معي. وأنا حلفت يمين قلت الله ما بينه وبينه، يعني أنا مش بودي أخذ مصاري من أخوي يعني مقابل أجر التوصيل من المكان والعودة. فشو الحكم هذا؟
0: هو حلف وأنت حلفت؟
2: أنا مجرد ما بلش يطلع مصاري قلت الله ما بينه وبينه، وهو رد حلف يمين قال إنه تأخذ ما أحكي معك.
0: من
2: يوم ما صار حكى تقريبا 4 أيام لا يحكي معي ولا يحكي معه.
0: لا لا.
2: أنا حاول يعني أحكي معه وهو بتراه يحكي معي.
0: لا، الأمور هينة بسيطة إن شاء الله. تسمع الإجابة إن شاء الله، الله يكرمك ويبارك فيك. معنا اتصال آخر. ألو،
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: شيخنا، شو بالنسبة للي قبل صلاة الجمعة الفيديو قبل بنص ساعة وساعة وما بقرأ قرآن ولا بستغفر، بيقضيها يسولف اللي بجنبه وبيزعج المصلين وزي هيك، بدنا توجيه لهم
0: في إزعاج المصلين؟
3: إزعاج بالمصلين، بيكون قاعد جنبه بسولف يعني. طيب، المصلين.
0: نعم نعم. طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله، شكرا لاتصالك. حياك الله. معنا اتصال آخر. ألو،
4: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
4: معك أحمد الجمل.
0: حياك الله أخي أحمد.
4: جزاك الله خير على البرنامج.
0: وإياكم إن شاء الله.
4: سيدي، أنا مش سؤال يعني زي ما تقول توجيه من عندكم.
0: نعم.
4: سيدي، في الفترة هاي أنا شايف اللي بسبب الذات الإلهية كفران. انا مش الشخص اللي بسب،

0: الناس اللي بتسمع يكونوا قاعدين بتطلعوا عليه كأنه إشي عادي.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب تسمع إن شاء الله الإجابة من
0: ما بعرف شوفي. فأنا يعني في واحد كان قدامي هذه النهار حاولت أتدخل أنا فلقيت كثير شرس وقعدوا الناس تطلع علي كيف بدي أكل أنا يعني الكتلة أو الطوش اللي بدي أصير هسه. فأنا سحبت حالي.
1: طيب أنت يعني كيف الأسلوب اللي أنت تحدثت معه؟ كيف كان أسلوبك يعني في حد ليلة
0: لا لا لا, لا, لا, لا قلت له أنت هدي حالك ما لك شوفي ما فيش ده درجة هدي شفته برضو زاد فصارت الناس تطلع أنه هسه الآن أنا كأنه الشاب أزعر كأنه أو يعني أنه الآن أنا راح يعني أتمشكل معه أسحبت حالي بأسلوب ذكي وطلعت منها بس استغربت من الناس
1: يعني هذا الله يجزيك الخير هذا من باب النهي عن المنكر. إن شاء الله تسمع الإجابة من فضيلة الدكتور أحمد الحراسيس. شكرا لاتصالك الله يبارك فيك حياكم الله. اتصال أخير في هذه المجموعة. ألو
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
2: والله سمحت الشيخ سؤال
1: تفضل.
2: زكاة المال.
1: زكاة المال.
2: زكاة المال أنا عندي مبلغ 10,000 بس كلهن بالسوق أو كلهن مع أخواني وعيال عمي واللي داينهن يعني داينهن وعلى نظام الأقساط لما يجني ما مكتمل منها اللي عندي إلى 2,000 وفي إشي بده سنتين لما أخلص منه يعني أو سنتين ونص لما أكمل المبلغ إذا ما داينت حدا هل يجوز أدفع عن الزكاة الآن وأنا مش
1: يعني المبلغ بالغ النصاب يعني فوق الآن نصاب الذهب تقريبا 8,000 أو 9,000 تقريبا سيدي
2: فوق 10,000
1: نعم 10,000 يعني فوق بالغات النصاب
2: بالغات النصاب
1: نعم
2: لكن مجزئات عند أخوي أعطيته عند أخوي سلال عند صاحب الضايق ماليا يعني بجزء منهم 10,000 ما في منهم إلا 3,000 أو 2,500
1: والسبعة تقريبا أو كذا هذول كلهم دين أنت مدين إخوانك وصديقك
2: أيوه صديقي وناس يعني ما معي
1: طيب أنت قديش لك مدينه يعني مر سنة أو أكثر
2: لا.
1: يعني ما عمرك زكيت المال هذا
2: لا هو ما يبلغ النصاب إلا من كم شهر وجاي
1: لأنه قصدك ما حال عليه الحول إلا كم شهر. طيب تسمع لي جابش تمام واضح الصورة واضح السؤال شكرا لك تفضل
2: سؤال ثاني دكتور إلي حق عند قرابة إلي وعند أخو صغير هو الكبير تدخل ومنع أصارت القضية عنده وما ما أدى الحق الجزء لو أنا ديت عليه نور لي حرام ولا لا
1: حق إيش
2: حق مالي
1: إلك يعني مال عند مين؟ بس معلش سؤال مرة ثانية.
2: إلي حق عند أخوه الصغير. وأظل رفعوا مشكلتهم قال عند أخوهم الكبير، رفع أخوه الكبير. ولأن الأخو الكبير بيقول صار يتطعج بالحكي وكذا، قلت يا أخي خلاص أعتبرهن كذا وكذا، وأنا ما قبلهن. ومنع يعني ما دفع ولا احترم. أنا طلعت بس حسبي الله ونعم الوكيل. يجوز كمان ادعي ولا بس وقف حسبي الله ونعم الوكيل
1: هو انكر يعني هو انكر المال ولا
2: انكر وصار يعني يجيب طرق من السفه عن حق ما بدي
1: طيب يعني تسمع ايجابي يعني احنا عاده مثل هذه القضايا اللي فيها يعني خلاف عاده هي مسائل قضائيه و احنا كفتوى لكن يجيبك سماحة فضيلة الدكتور ان شاء الله بشكل عام عن هذا الموضوع ان شاء الله. شكرا لاتصالك اخي الكريم وبارك الله فيك. فضيلة الدكتور احمد الحراسيس حياكم الله يا سيدي. وبالنسبة لسؤال الاخ هو حلف قام بتوصيل اخيه في بالسيارة يعني واخوه يعني من باب انه هذه تكلفة عليه وكذا وبنزين سيارة فحب انه يعني يعطي هي ليست أجرة بين الإخوان ما في أجرة لكن هي من باب المساعدة بدل بنزين أو كذا فحلف هذا الأخ السائل قال الله ما بيني وبينهن هذا المبلغ 10 دنانير ثم أخوه الآخر أيضا حلف أنه ما يحكي معه أنه يعني بده يأخذ.
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات سيدنا محمد
1: اللهم صل على
3: وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة

0: جودة من لساني يفقه قولي وبعد.
1: نعم
0: بداية سيدي، يعني هو السؤال عن موضوع اليمين، واليمين كما يعلم الإخوة المستمعون أن اليمين يعني عدة أنواع.
1: نعم.
0: فإحنا هذا السائل الذي قال والله غير تأخذ هذه الأموال مقابل هالتوصيلة، مقابل كما أنت ذكرت بدل بنزين، إكرامية ما كان بينهما كإخوة، فهو الأول حلف عليه غير يأخذ هذا المال. فهذا اليمين الآن سنسأل الذي حلفه، هل هو يمين منعقدة أم كان يمين لغو؟ بمعنى لما أنا قلت والله غير تأخذ هذا المال، هل هذا بالعام يعني اليمين المنعقدة من عقد القلب على فعلها أو على تركها؟ فلما قال والله غير تأخذ هالمصاري، فعلا لما تكلم بهذا اللفظ هل هو يريد فعلا إذا ما أخذهن أنه يحنث بهذا اليمين ويلزمه كفارة، ولا زي ما يحدث بيننا والله غير تتفضل معي على الغداء، والله تكون يعني توصيلة يقول والله غير تتفضل غير تفوت والله غير هذا كله من أيمان اللغو، يعني اللغو. هي من باب المجاملات. فإذا كان اليمين الذي تحدث به أخوك أو أنت تلفظت به،
1: هم الاثنين حلفوا سيدي،
0: نعم ولا والثاني إذا كان يمينا منعقدا بمعنى خارج من القلب، فالأولى هنا الوفاء به. فالأصل بدام هو قال لك والله غير تأخذهن، الأصل فيك خلص يعني أخذت هذا المبلغ وانتهت هذه المشكلة.
1: نعم. الآن هو ما أخذهن.
0: نعم.
1: ما أخذهن.
0: الآن بدام هو الآن ما أخذهن فهو لا يلزمه شيء، إنما يلزم الذي حلف يمين في البداية اللي قال له والله غير تأخذ هذا المبلغ وبالمقابل أخوه لم يبر بهذا اليمين، هنا يلزمه كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على شيء فرأى خير يعني غيره خيرا منه فليبر وليأتي الذي هو خير. فهم يعني متزعلين عشان الأجرة يمكن ليرتين أو 3 دنانير. فهم وقعوا في يعني في إشكال، فلذلك احنا نوجه لهم بعد الحكم الشرعي بما ترتب عليه باليمين وكفارته، أنه يعني الموضوع كله مش محرز. نعم. وبالتالي يعني أي منكما يخرج الكفارة عن الآخر، ولا بد لكما من الصلح والتراضي في هذه المسألة.
1: صحيح. طب سيدي الأول اللي قال الله ما بينه وبينه، هل هذا يعتبر يمين ولا
0: لا؟ هو ليس يمين. نعم. لو قال والله قال ما بأخذهن مثلا، هذا يعتبر يمين. أما الله بينه وبينهن يعني لفظ يحتاج إلى بنسميه لفظ كناية.
1: نعم.
0: وبالتالي نعم هو
1: نسأل عن نيته.
0: أنت ماذا نويت بهذا اليمين؟ هل نويت فعلا أنه عدم أخذهن؟ هل انعقد قلبك على عدم الأخذ؟ فندخل في هذين السؤالين بالنية وانعقاد اليمين أو أنه يمين لغو.
1: نعم. بارك الله فيكم سيدي. بالنسبة لسؤال الأخ، يقول أنه بعض الإخوة المصلين الذين يأتون باكرا أو مبكرا إلى المسجد قبل صلاة الجمعة، وبعضهم طبعا يأتي للتعبد ويقرأ مثلا سورة الكهف ويقرأ القرآن، ولكن البعض يعني يضيع وقته بالكلام مع المصلين وقد يشوش على الآخرين.
0: بداية سيدي، التهجير إلى الجمعة يعني الذهاب مبكرا لصلاة الجمعة هي من القرب، وهي من سنن النبي صلى الله عليه وسلم والتي حث عليها، وجاء في الأثر من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الثانية فكأنما قرب بقرة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء في الساعة الأخيرة فكأنما قرب بيضة، قال فإذا دخل الإمام طوت الملائكة الصحف تستمع الذكر. لذلك التهجير إلى الجمعة هي من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الأعمال المستحبة والمندوبة. هذا واحد. اثنين، احنا لما نيجي على الجامع جايين على بيت الله سبحانه وتعالى، هذا بيت الله سبحانه وتعالى لا يصلح فيه إلا أنه واحد ينوي فيه الاعتكاف، فمجرد أني دخلت على المسجد وجلست بنية الاعتكاف ولو كان في النهار، الاعتكاف مو بس في النهار، فأنا أخذ أجر، ولو ظليت قاعد فقط أنتظر الصلاة بنية الاعتكاف بأخذ أجر. واحد ثاني بيقول لك لا، أنا خليني أستغل وقتي بقراءة القرآن الكريم نور على نور. واحد ثالث بيقول لك أنا بدي أصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإكثار من الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة هو من الأعمال المندوبة، وأعمالنا تعرض عليه صلى الله عليه وسلم في كل يوم جمعة. واحد بدي يقرأ له كتاب فقه، كتاب علم، واحد بدي يسمع درس، هذه كلها من الأعمال المستحبة والمطلوبة. أما إنه أنا أجي مبكر والضرر لا يقع بس علي، يقع على الآخر، لذلك لا يشوشنا قارئكم على مصليكم. يعني شوف أنا قاعد بتعبد
1: قراءة.
0: بتعبد ربنا سبحانه وتعالى وأقرأ القرآن الكريم، فلا يصح لي ولا ينبغي أن أشوش قاعد واحد بصلي السنن، واحد بصلي راتبة، واحد بصلي نافلة، وأنا قاعد بعلي صوتي وهذا يشوش عليه، فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا واحد ما بتعبد قاعد بسولف فلان راح وفلان إجا، وقد يدخلون في الغيبة. والله يا
1: سيدي أنا بلاحظها بعد الصلوات أو قبل الصلوات، بتلاقي بعض المصلين بتحدث في أمور الدنيا يعني وكذا وكذا، بأخذوا يعني بأخذهم الكلام.
0: نعم، لذلك المساجد يعني إحنا جايين هالساعة نص ساعة ربع ساعة المسجد بانتظار الصلاة، يعني الناس بدها تصفي ذهنها في محراب الله سبحانه وتعالى. في ناس حابين يتفكروا، في ناس بذكروا، ناس يقرؤون القرآن، ناس يصلون. لذلك لابد ولا ينبغي إنه أنا جاي بدل ما أخذ أجر أروح وأنا ماخذ إثم. لذلك نوجه جميع إخوتنا الذين يدخلون إلى المساجد أن هذا المسجد هو بيت الله سبحانه وتعالى، له آداب، والأعمال الصالحة فيه هي الأصل أن تقوم، ويعني الدنيا ملحقين عليها بس تطلع بعدها ربع ساعة.
1: وبعدين
0: نعم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله.
1: نعم، بارك الله فيكم فضلة الدكتور. الأخ أحمد يسأل عن يعني طبعا هو حكم سب الذات الإلهية، ولكن هذا السؤال والسؤال المتعلق به أيضا، من يستمع يعني ما حكم من يستمع إلى سب الذات الإلهية ويعني لا يفعل شيئا؟
0: نعم، بداية نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. وسب الذات الإلهية وما في معناه من المعظمات، نعم، كالنبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن الكريم أو الدين، هي كما ذكرنا في عدة لقاءات أنها تعتبر من الكفر ومن الردة، نسأل الله السلامة والعافية. وبالتالي يلزم صاحبها الشهادتان، ويلزمه التوبة والاستغفار والندم والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والإكثار من الطاعة والعمل الصالح. وهذه الفتوى، وقلنا أن هذا إثبات الردة يحتاج إلى حكم قضائي. أما كفتوى هو مجرد اللفظ من بالغ عاقل مسلم بهذا اللفظ، هذا يعتبر.
1: يعني أنا لو سمعت واحد مثلا كفر يعني سب ذات أو سب المعظمات كما تفضلت، نعم، لا أستطيع أن أكفره أنا كمنصور مثلا.
0: نعم،
1: وإنما يحتاج إلى
0: القضاء للإثبات، لأنه قد يكون هناك مانع من موانع التكفير كالإكراه أو عدم العقل أو الجهل أو غير ذلك. نعم. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية أننا كيف ننهى عن المنكر، وهو الذي سأل عنه السائل. نعم. وهذه تحتاج لنا إلى ثقافة كيف ننهى عن المنكر في هذه وفي غيره. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام حدد لنا ثلاث مراتب في النهي عن المنكر. نعم. والآن كل واحد فينا يضع نفسه في مرتبته، فلا يجوز لك أن تتخطى هذه المرتبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المشهور المحفوظ: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الآن الدرجة الأولى وهي التغيير باليد. هذه لولي الأمر. لولي الأمر لمعنى بالحاكم أو لمن أنابه الحاكم في هذا الباب،
1: الشرطة
0: أو صاحب السلطة، أو قد يكون اليوم المحافظ أو الذين يحافظون على الآداب العامة في الشوارع، هؤلاء هم المندوب لهم. أنا في البيت، أنا في بيتي كوالد، أنا مسؤول عن بيتي، إذن لي تغيير المنكر باليد. المدير في إدارته إذا كان له تغيير باليد، يعني لا نقصد إخواني اللي بسمعوا باليد يعني بدنا نضرب. لا، التغيير باليد أي منع هذا
1: المنكر. دلالة على القوة.
0: أيوة. منع المنكر بسلطتي. بهذه السلطة التي أعطيت لي من ولي الأمر. فهذا المقصود.
1: مش يجي واحد مثلا سب كذا ضربه.
0: فهذه لولي الأمر. المرحلة الثانية وهي لعموم المسلمين، للدعاة والوعاظ وغيرهم، هذه باللسان. والأخيرة إذا لم أكن من أصحاب الولاية في المرتبة الأولى، ولم أكن ممن يستطيع النهي عن المنكر باللسان، لأنه قد يترتب على هذا النهي منكر أكبر منه. كما ذكر السائل
1: أنه كان يتسبب بمشكلة. نعم،
0: أنه أنا ممكن أن أقول له ليش بتسب الدين في الشارع وحرام ما بيجوز هذا كفر، أن يزداد كفرا ويصير سب زيادة وأثير غضبه في مرة ثانية وثالثة. فأنا قال علماؤنا إذا كان المنكر يترتب عليه منكر أكبر منه أتوقف عن هذا النهي، كما في هذه الحالة مثلا كفى المثال. إذا ترتب عليه ضرر أنه قد يكون هذا الإنسان

0: يعني لا بعرف ربنا ولا خايف من ربنا ولا خايف من
1: صحيح.
0: حدا، وقد
1: نعم
0: يكون يعني يعني يضربني في الشارع أو غيره من هذه الأشياء. إذن أيضا هذه مما، إذن الإنسان في هذه المراتب بده يشوف أنا مرتبتي وين، هل أنا من أصحاب الولاية والسلطة الذي أستطيع التغيير بالقوة؟ بقول لك ماشي، ما بقدر بنزل للمرحلة الثانية التغيير باللسان. لا أستطيع، النبي عليه الصلاة والسلام اعتذر لنا،
1: اعتذر لنا
0: بأنه يغير بالقلب، بمعنى أنه أنا لما أمر على شيء يفعل منك أقل شيء أنه هذا القلب يعتصر، قل يا رب أن
1: نعم.
0: هذا الحال
1: هو الأخ
0: يتغير.
1: يعني بقول لك أنا مستغرب من ردة فعل الناس، طبعا أكيد أنا متأكد أنه كل الناس منكرون في قلوبهم لهذا الفعل،
0: نعم، ولكن قد لا يكونوا من يعني
1: من أصحاب الذي ذكرتهم،
0: لا من الدرجة الأولى ولا من الدرجة الثانية. فأقل ما فيها أنه ينكر في القلب، ولكن إذا أنا صاحب سلطة وسلطة قانونية وأعطيت هذه السلطة ورأيت مثل هذا المنكر وسكت عنه، هنا أقع في الإثم.
1: نعم بارك الله فيكم. زكاة المال سيدي الأخ يقول عنده مال بالغ النصاب وحال عليه الحول يعني قبل مدة قصيرة، لكن هذا المبلغ يعني أغلبه قد دينه لأخيه ولصديقه، فلا يملك منه إلا يعني تقريبا هو قال 2000 أو 3000 دينار، ما حكم يعني هل عليه زكاة؟
0: نعم، بداية سيدي كما هو معلوم أن لزكاة المال شرطين رئيسيات، الأول بلوغ النصاب وهو مقدار 85 جرام ذهب، وتقريبا يعني اليوم 8000 وأطلع، هذا هو نصاب الذهب اليوم.
1: نعم.
0: يعني نضرب 24-85 بسعر الذهب الحالي ل 24 جرام، اللي هو 24 ذهب الخالص.
1: نعم.
0: فتقريبا يعني 8000، طبعا هو هذا يتغير حسب سعر الذهب من يعني مرات النصاب بقل ومرات بيعلى.
1: نعم.
0: والشرط الثاني انه هذه المصاري تقريبا لو قلنا 8000 تقريبا النصاب، انه هذه المال يقعد عندي سنة اللي هو حولان الحول.
1: نعم.
0: فهذول الشرطين ايما مال
1: تحققت
0: ثبت عليهما. نعم. فهما قد تحققت. الان سؤاله انه انا اكثر هذا المال مدينه للناس، مدينه لاخواني وبفرج عن فلان وعن فلان. الان زكاة الدين، اذا انا مدين الناس، الآن المفتى به عندنا بنقول نفرق بين نوعين من الدين. الدين مرجو السداد، بمعنى أنه هذا الدين ممكن يسدني الشهر الجاي، الأسبوع الجاي، السنة الجاي، فهذا كله بعتبره أنه أنا حاطه في جيبتي ويزكى عليه.
1: ويزكى.
0: النوع الثاني اللي هو الدين الميت بنسميها في العام، غير مرجو السداد، بمعنى أني عارف هذا الإنسان يمكن لعشرين ثلاثين سنة مش رايح يسدني لوضعه المادي، لإنكاره، لجحوده، إلى غيره. فالأحوط إذا الله معطيني بعتبر هذا الدين موجود عندي وبزكيه. بدي أخذ برأي المفتى به وهو هذا مذهب المالكية، فهذا يزكى مرة واحدة عند القبض. إذن ألخص الموضوع.
1: نعم.
0: ألخص الموضوع، الدين مرجو السداد هذا بعتبره في جيبتي وبزكيه.
1: نعم.
0: كل عام مع الأموال الموجودة عندي. الدين غير مرجو السداد، بمعنى الدين الميت في العامة.
1: نعم.
0: هذه إما أن أحتاط فأعتبرها موجودة عندي وأزكيها، وهذا مذهب الشافعية والأحوط.
1: سيدي بدي أزكيها كل سنة إذا حال عليها الحول.
0: تزكى كل عام كانها موجودة في جيبتي.
1: هذه فتوى. نعم.
0: نعم.
1: نعم.
0: وهناك فتوى عندنا
1: يعني أيسر.
0: مرات الديون. نعم. الأيسر.
1: إنه
0: مرات الواحد يكون يعني له ديون كثيرة على الناس.
1: نعم.
0: وإذا بده يعتبرها كل سنة موجودة رايح ماله كله يروح. فهنا نفتي به أن الدين غير مرجو السداد، الدين الميت في العام، هذه لك أن تأخذ بالرأي الآخر، وهي أنها تزكى مرة واحدة عند القبض. يعني لما يسدني ياهن بعتبرها مع الأموال وبزكي عليها.
1: نعم بارك الله فيكم سيدي. نعم. السؤال الآخر أنه مسألة سؤال الأخ أنه قال أنكر المال
0: له حق
1: له حق وأنكره، هل يجوز أن يدعو عليه؟
0: يعني سيدي هو هي الإشكال كان بين إخوة هو.
1: نعم.
0: كما ذكر. ونحن دائما نقول أنه كسب القلوب وخاصة الإخوة وعدم.
1: نعم.
0: ضياع الأخوة بينهما هي أولى من هذا الأمر.
1: نعم.
0: وإحنا دائما بنقول يعني مطل الغني ظلم، فإذا الإنسان هذا عنده مال وعارف أنه أنا هذا الإنسان بده مني هذا المال.
1: نعم.
0: فالأصل فيه أن يسده ولا يدخل في الظلم، وأيضا نفرق دائما بين ما يثبت قضاء وديانة.
1: صحيح.
0: فيمكن قضاء أنا مش قادر أثبت عليك في المحكمة ولا عندي شهود ولا ورق، ولكن عند الله سبحانه وتعالى لا تضيع. فلذلك احنا بنقول

0: ادعو له بالهداية خير من أن تدعو عليه بما ذكر هذا الأخ، ولعل الله يصلح بينهما إن شاء الله.
1: اللهم آمين. الآن نأخذ اتصالات وأسئلة على هاتفي البرنامج 06-47-47-201 و 06-47-47-202. معنا اتصال.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
2: على البرنامج.
1: حياك الله يا أخوي.
2: أنت سمحت الشيخ.
1: الله يكرمك.
2: يا أخوي إذا سمحت عندي سؤالين بعد إذنك وبعد إذن سمحت الشيخ.
1: يلا.
2: السؤال الأول، صار حادث سير وطلعت الكروكة ومصاري التأمين. اتصرفت فيه، أنا ما صرفتن على السيارة، صرفتن والله على البيت. هذا السؤال الأول، هل إنه حرام أو حلال وإنه لازم أصرفن على السيارة سمحت الشيخ؟
1: طيب أنت صلحت السيارة ولا ما صلحتها؟
2: لا والله ما صلحتها، زي على ظلت على ضربتها.
1: طيب سيدي، السؤال الثاني.
2: السؤال الثاني يا شيخ بالله عليك وسماحة الشيخ، تحلوا لنا مشكلة خاتم التسبيح.
1: شو هو؟
2: تمشي بهالشارع بقول لك لا ما بيصير، وهذيك اليوم خشيت أنا ونقاش أنا وجاري وأتوقع أنه سامعنا هو هسه، بقول لي لا يجوز أنه تكرار، أنك تعرف شو سبحت رب العالمين واستغفرت رب العالمين.
1: بس يا شيخ يعني إنه أنت قصدك العد في التسبيح؟
2: العد الخاتم الإلكتروني. مثلا سبحت في اليوم 1000 وحدة، بيطلع لي 1000 وحدة، بقول لي هذا لا يجوز. قلت والله انا بستغفر ربي، يعني ما عمري
1: استغفر. صحيح يا سيدي، ضلك استخدم واستخدم المسبحه والعداد اللي عنده ورد. طب ما في يعني بده يعد، صح ولا لا؟ طيب تسمع تسمع تسمع الاجابه ان شاء الله من فضيله الدكتور. الله يبارك فيك، شكرا لاتصالك. اتصال اخر. الو،
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: الله خير دكتور،
1: واياكم ان شاء الله، الله يكرمك.
3: الله يسعدك دكتور. عندي بس شغله بدي اسالك بالنسبه لصلاه الجمعه.
1: نعم.
3: اللي هي الجلوس على الكرسي بالنسبه يعني وقت الخطبه، يعني عادي الواحد قادر يصلي ويقوم باركان الصلاه كامله من سجود وركوع وقيام والى اخره، ولكن في وقت الخطبه ما بيقعد على الارض، بيقعد على الكرسي. هل هذا شيء يعني عادي ولا هو مخالف للسنة أو للشرع؟ وشغلة ثانية.
1: طيب هو يعني ليش، شو الهدف إنه قاعد على الكرسي؟
3: ما بعرف.
1: هو يعني يستطيع يستطيع إنه يصلي وما عنده أي مشاكل، لكن هو ما بده يجلس على الأرض، بجلس على الكرسي. هذا السؤال. طيب.
3: بشيل الكرسي بحطه على جنب وعادي بصلي معانا عادي، ولكن في وقت الخطبة يعني مجرد طلع الإمام على المنبر، الخطيب على المنبر، بيجيب الكرسي بحطه وبقعد وبسمع الخطبة على الكرسي.
1: واضح واضح. نعم.
3: وبدنا توجيه ثاني بالنسبة لأخواتنا وأمهاتنا وبرضو لأخواننا، شغلة الحجاب الموضة اللي طالع هذا، يعني تكون في توعية للبنات بالنسبة للحجاب، يعني هالبلاطين الزيقة والبلايز الزيقة والإشار، يعني ما بعرف أنا، هذا بعتقد مش حجاب يعني.
1: طيب سيدي، احنا في احنا الرأي للدين والشرع هو الذي يعني يحدد يعني اللباس الشرعي. تستمع الى يعني
3: انا بحكي بدنا في توجيه.
1: اكيد اكيد.
3: بس بنطلون ضيق.
1: نعم. تسمع الاجابه ان شاء الله اخي الكريم. ان شاء الله بارك الله فيك وشكرا للاتصال. حياكم الله. اتصال اخر. الو، اتفضلي.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
4: جزاكم الله عنا خير.
1: وإياكم إن شاء الله.
4: يا ابني ثلاث أسئلة بسيطة.
1: تفضلي.
4: السؤال الأول، أنا كنت متوضية صليت سنة الفجر.
1: نعم.
4: وانتقض وضوئي قبل ما أصلي صلاة الفجر، هل أعيد السنة ولا خلص أصلي بس التحية هذه سنة الوضوء؟
1: أنت صليت سنة الفجر. سنة الفجر صليتي على وضوء.
4: وبعدين وأنا بسبح انتقض وضوئي، رحت أجدد الوضوء، هل أعيد سنة الفجر ولا بس سنة الوضوء؟
1: طيب السؤال الثاني.
4: السؤال الثاني يا حبيبنا، أنا في الصلاة الرباعية في الركعة الثالثة شكيت، أو بما أني سجدت 3 مرات مش يعني على أنا على الكرسي. أنا شو بدي، أنا أجبرها بصلاة بركعة ولا أسجد سهو؟ هذا الاسم.
1: انت شكيتي انك سجدتي 3 مرات ولا 3 ركعات؟
4: لا 3 سجدات.
1: 3 سجدات في ركعه واحده.
4: الثالثه.
1: طيب. في الثالثه. نعم.
4: السؤال الثالث، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الواشمه والواصله والهذا، هاي للنساء، طب صمها بالك.

0: الرجال اللي بحطوا وشم يا ابني.
1: الوش حكم الوشم للرجال. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: يرضى عليكم يا رب.
1: الله يسلمك، بارك الله فيك. واتصال أخير. ألو،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام،
2: معك محمد عتوب.
1: حياك الله أخي محمد.
2: يا سيدي، الجمع والقصر بعرف أنه أثناء الواحد مسافر مسافة طويلة، مثلا رحنا من هون على العمرة ورحنا حجينا، أثناء الطريق بحق لك تجمع وتقصر. أيوة، أما وصلت المدينة واستقريت بحق لك تجمع وتقصر أنت بنفس المدينة.
1: قديش كم مدة الإقامة في المدينة؟
2: بدك تقول فترة العمرة تكون 14 يوم، والحج بيكون 17 يوم 18 يوم.
1: أيوة، بقول بحق أنت لو تحدد أخي محمد، لو تحدد لنا السؤال أكثر. يعني مثلا أنت قلت أثناء السفر تمام، يعني تستطيع أن تجمع وتقصر، لكن أنت بتقول أقامت في المدينة، مثلا أقامت يومين ثلاثة أسبوع أكثر، قديش أقامت أو كم مدة إقامتك؟
2: فترة العمرة بدك تقول 14 يوم مثلا.
1: 14 يوم في المدينة؟
2: بالمدينة مثلا. أو كلا تقول أسبوع بالمدينة وأسبوع بمكة،
1: 7 أيام في المدينة.
2: الفترة هاي بتظل تجمع وتقصر مقيم هناك.
1: طيب تسمع الإجابة.
2: هناك تقول بحق يظل يجمع ويقصر مدام هناك. قلت أنا بعرفش غير أنه بأثناء المسيرة، يعني طلعت من الأردن ورحت على الطريق جماعة بصير بقين نجمع. أما أنت مقيم هناك ما جرت معنا بالحج، بتذكر سكننا بالعزيزية ولا جمعنا وقصرنا، صن الفرض حاضر عادي.
1: سلام. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لاتصالك. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. فضيلة الدكتور أحمد الحراسيس، سؤال الأخ عن عمل صار معه حادث في السيارة والتأمين أعطاه تعويض، وهذا التعويض المالي لم يعني يصلح به السيارة وإنما صرفه على البيت كما قال.
3: نعم سيدي، الأصل أن التأمين هو عبارة عن تعويض عن الضرر المادي الذي لحق بهذه السيارة.
1: نعم.
3: وهذا كما هو معلوم يقدره خبراء بناء على ترتيب الكروكة من السير ومن شركة التأمين.
1: نعم.
3: وهذا التعويض المالي الأصل فيه أن يستخدمه صاحبه لما وضع له من تصليح السيارة. ولكن لو صرفه في غير ما وضع له، فهو في نهاية المطاف هو مال وتعويض عن هذا الضرر، فله أن يتصرف به بما شاء. فما فعله هذا لا يعني لا يؤثم به، لأن التعويض هو تعويض مالي عن ضرر.
1: نعم.
3: وقد تملكه، وبعد ذلك هو حر في هذا التصرف. نعم. في هذا المال.
1: نعم. بارك الله فيكم. بالنسبة ل يعني عداد التسبيح أو المسبحة، فضيلة الدكتور تفضل سيدي.
3: يعني
1: انا استغرب هو اننا لا زلنا، قال انه يعني احد الهاي بيقول لك بنكر عليه، بيقول لك
3: لا زلنا في نتحدث في اشياء يعني اعتقد انه التاريخ عفى عنها وانتهت.
1: صحيح.
3: والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على اصابعه الشريفه عليه الصلاه والسلام.
1: نعم.
3: وذكر عنه أنه كان أيضا يسبح على الحصى عليه الصلاة. نعم. والسلام.
1: وأثر عن الصحابة.
3: وأيضا هناك كما ذكرت هناك أوراد وهناك أذكار حددها الشرع برقم، فقال. نعم. النبي عليه السلام مثلا الحديث المحفوظ.
1: نعم. محفوظ.
3: من سبح بعد الصلاة 33 وكبر 33. طبعا أنا كيف سأعد هذه؟ إذن هذا الرقم الذي حددته السنة النبوية هو محدود لذاته.
1: من قال أيضا سبحان الله وبحمده 100 مرة.
3: إذن كيف سأعد هذه؟ إذن هناك إذن فرق بين العبادة وبين وسيلة العبادة. ما أحد منا. نعم. اليوم يقول أن المسبحة أو العداد هي عبادة، أنا ما بتعبد الله في المسبح.
1: صحيح.
3: إنما هي وسيلة توصلني للعبادة وهي بالعبادة. الرقم. وأثر عن كثير من صحابتنا رضي الله عنهم كسيدنا أبي هريرة. ورد أنه كان له مسبحة من قطع من
1: الزيتون.
3: كما كانت جداتنا مرات. نعم. سوّن من. نعم. حب الزيتون النوى هذا. وكان سيدنا أبو هريرة وهو صحابي جليل معروف وكان يفعل هذا ويعد هذا العدد، لذلك قال علماؤنا يغتفر.
1: ولا أحد أنكر عليه أنه ليش بتعد.
3: نعم. وهو صحابي.
1: نعم. نعم.
3: وقالوا يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر
1: أكثر من روى الحديث.
3: نعم. في الغاية. وبالتالي يعني المسبحة هي وسيلة ولا يدخل

0: تدخلها ولا تدخلها البدع، فهي ليست من البدع ولا إشكال فيها، وهي وسيلة للذكر وللعدد وللإحصاء الذي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا إشكال فيها.
1: فلا إشكال عليه. طيب سيدي، الجلوس على الكرسي في، هو قال الأخ في الخطبة، في خطبة الجمعة، بعضهم يجلس على الكرسي لكنه قادر على الوقوف والجلوس والصلاة بدون كرسي، بس فقط هو يريد أن يجلس على الكرسي، ربما أنه الجلسة تكون مريحة أكثر من الجلوس على الأرض.
0: نعم، احنا بنقول اذا كان هذا الانسان محتاج الى كرسي مثلا، بتعب مع ديسك، عنده اشكال في الجلوس على الارض. فما يعني ما في اي اشكال في ذلك. ولكن اذا كان مستطيع انه يجلس كعامه الناس اللي بيحضروا، فالاولى والادب نعم ان يجلس على الارض كما الاخرين، الا اذا كان له حاجة طبية أو يتأذى من الجلوس على الأرض، فلا إشكال في ذلك.
1: فلا إشكال.
0: هذا نتحدث في الخطبة، أما إذا في الصلاة
1: لها شروط أخرى.
0: نعم، لها أحكام خاصة.
1: أحكام خاصة. نعم. سيدي، بالنسبة للحجاب، يعني الحجاب الشرعي وصفاته، يعني وما حكم من لا تلتزم بالحجاب؟
0: نعم، الحجاب كما هو معلوم قد وردت فرضيته في القرآن الكريم، ووردت في السنة النبوية الشريفة، وورد عليه الإجماع.
1: نعم.
0: أن الحجاب واجب على المرأة المسلمة إذا بلغت، وإحنا لا يوجد عندنا نوع أو شكل أو لون خاص في الحجاب. إنما نحن نعطي شروط عامة لهذا الحجاب، فإذا انطبقت هذه الشروط فبنقول والله هذا حجاب ملتزم
1: شرعي.
0: نعم، شرعي. إذا هذا غير الشروط غير متوفرة فبنقول هذا حجاب غير شرعي. أهمها أن يكون ساترا لبدن المرأة كاملا عدا الوجه والكفين، فيها هذه مسألة خلافية.
1: نعم.
0: اثنين، أن يكون واسعا فضفاضا، وأن لا يشف، يعني لا يصف ما تحته. هذه تقريبا الشروط الثلاث إذا وجدت في أي لباس بغض النظر عن مسمى فهذا يسمى لباسا شرعيا. أما ما دون ذلك إذا انتقص من هذه الشروط فهذا الحجاب قد فقد شرطا من شروط الحجاب الشرعي. ونحن نوجه اليوم بناتنا وأخواتنا وزوجاتنا كل اللي بيستمعنا اليوم أن ربنا سبحانه وتعالى أمر أمهات المؤمنين بهذا الحجاب. نعم. حفظا لهن وكرامة. نعم. وسترا لهن. ولذلك اليوم المنتسبة للنبي عليه الصلاة والسلام تحب الله أن تقول نحن من أبناء ستنا خديجة، ونحن من أبناء ستنا عائشة رضي الله عنها، ونحن من أبناء فاطمة الزهراء أم الستر رضي الله عنها. لذلك نوجه أخواتنا اليوم أنه الالتزام بالحجاب هو واجب شرعي ولازم، وتؤجر المرأة به. يعني ربنا سبحانه وتعالى هذا مما أعطى النساء الأجر فيه على غير الرجال، فالمرأة يعني مجرد أنها تلبس هذا الحجاب، وإن كان مرات يعني هذا الحجاب شوي يشكل لها يعني بتتعب منه أو بيسوي مثلا في الصيف أو كذا.
1: نعم.
0: ولكن تعلم أنه هذا عبادة وهي تؤجر عليه وتأخذ أجر مشابهة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. لك نسأل الله أن يستر علينا وعلى أخواتنا والمسلمين والمسلمات أجمعين.
1: اللهم آمين. سيدي، بالنسبة لسؤال الأخت، هي سألت ثلاث أسئلة. السؤال الأول هو يعني بديهي نوعا ما، لكن يعني حتى من باب الأمان نعيد نفس السؤال. هي قالت توضأت وصلت سنة الفجر ثم جلست فانتقض وضوءها، قامت فتوضأت، هل تصلي، هل تعيد سنة الفجر أم تصلي السنة سنة الوضوء ثم صلاة الفجر؟
0: نعم، هي لا يلزمها إعادة سنة الفجر لأنها صلت صلاة الفجر هذه السنة وهي على وضوء. وعلى طهارة، وبالتالي لا يلزمها أن تعيد. ولذلك بعد انتقاض الوضوء تتوضأ ثم تصلي ما شاءت من سواء نافلة السنة
1: الوضوء
0: أو صلاة الفجر الفريضة.
1: نعم. شكت فضيلة الدكتور وهي تصلي في الركعة الثالثة بأنها قد سجدت ثلاث مرات، ماذا تفعل؟
0: نعم، معلوم أنه من شك بعدد سواء كان السجدات أو عدد الركعات أنه يبني على اليقين، وغالبا اليقين في الأقل. فإذا بقول والله أنا صليت ركعتين ولا ثلاث مثلا المغرب
1: ركعتين،
0: أبني على الأقل. نعم. اليقين له تنتين. نعم. ثم أتي بركعة وأسجد للسهو. إذن أي شك يحدث مع الإنسان في الصلاة يبني على الأقل ثم يأتي باليقين ويسجد في نهاية الصلاة لإيه؟ للسهو.
1: نعم. طب سيدي، إذا غلب عليه اليقين وليس الشك،

0: يعمل بيقينه.
1: بيقينه
0: نعم دائما. نعم. الشك اليقين لا يزول بالشك،
1: لا يزول بالشك.
0: وبالتالي إذا أنا متيقن أنه ركعتين تمام وشاك بثلاث، أيهما أقوى؟ اليقين. إذا أطرح الشك وأبني على إيه؟
1: اليقين.
0: وأبني على اليقين.
1: حكم الوشم للرجال فضيلة الدكتور.
0: نعم، هي يعني أشكل عليها أن الحديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بصيغة التأنيث،
1: الواشمة.
0: نعم، وهذا من يعني أساليب اللغة العربية، أنه مرات يأتي على مخرج، احنا بنسميه مخرج الغالب، مخرج الغالب.
1: الغالب،
0: فغالب من يفعل هذه الأفعال، لعن الله الواشمة والمستوشمة النساء.
1: نعم.
0: فجاء الحديث يتحدث عن نسبة الأغلبية في هذا الباب، فجاء بصيغة التأنيث، وإن كان الحكم يحمل كل من فعل هذا الفعل بغض النظر عن جنسه ذكرا أو أنثى.
1: نعم.
0: لذلك نعم، إذا كان الرجل يستعمل مثل هذه الأشياء
1: الوشم
0: مثلا كما جاء في السؤال، نعم هو يدخل في هذا التحريم وهذا الإثم.
1: نعم. الأخ محمد العتوم فضيلة الدكتور يسأل عن الجمع والقصر، يقول أنه أثناء، يعني أنا حاولت منه تحديد السؤال بشكل أكثر، يعني عدد الأيام الإقامة وأيام السفر وكذا، لكنه قال أنه مثلا ذهب إلى الحج أو العمرة وأقام 7 أيام في المدينة و7 أيام في مكة، كيف يجمع ويقصر؟
0: نعم سيدي، احنا بنعطي القاعدة العامة، سواء
1: القاعدة
0: كان
1: العامة
0: له
1: نعم.
0: أو لأي مسافر،
1: يقيس عليها
0: أي ويفهم. مسافر الآن بسألنا أنا بدي أسافر من عمان للعقبة، قديش بدك تقعد يوم؟ نعطيه هذا الضابط والآن يفتي عليه.
1: نعم.
0: الآن أي واحد ينوي الإقامة أكثر من 3 أيام غير يومي الدخول والخروج فهو مقيم من اللحظة
1: يعني
0: الأولى.
1: اليوم اللي رايح فيه واليوم اللي طلع فيه هذا ليس محسوب،
0: ما بنحسبهم.
1: 3 أيام
0: ثلاث
1: أيام هناك. نعم.
0: نعتبر هذا بمجرد نيته يعتبر مقيما، وبالتالي مقيم. أنا بجمع بقصر وين؟ على الطريق، وأنا رايح بجمع وبقصر، فإذا وصلت مثلا، إذا هذه البلد اللي أنا ناوي أقيم فيها 3 أيام غير يومي الدخول والخروج، بعتبر حالي مقيم من أول لحظة من لحظات وصولي. فهي القاعدة في إيه؟ اللي احنا بنسميها في الفقه الإقامة المؤثرة، هاي بنسميها إقامة مؤثرة، ما كان دونها بعتبر حالي مسافر. ما كان على هذه العدد من الأيام بعتبر حالي مقيم.
1: نعم. نأخذ اتصالات 06-47-47-201 و 06-47-47-202. ألو. نعم. طيب سيدي، بالنسبة له هو يعني عطفا على السؤال الأخير، قال إنه هو يقيم في المدينة مثلا ثم
0: يذهب إلى مكة،
1: يذهب إلى مكة أثناء السفر، هم في مسافة بين مكة والمدينة مثلا.
0: نعم، ما بينهما كما ذكرنا يجمع. نعم
1: يجمع.
0: لأن المسافة مثلا بين المدينة ومكة هي أكثر من 85 كيلو.
1: نعم.
0: متر. فإحنا عندنا أيضا المسافة المؤثرة، هاي الإقامة المؤثرة 3-4 أيام فأكثر غير يومي الدخول والخروج. هاي الإقامة المؤثرة. المسافة المؤثرة، طب أنا بدأ أسافر من هون لمنطقة أخرى، طيب قديش المسافة التي يجوز لي الجمع والقصر؟
1: نعم.
0: 81 كيلو. فإذا كان بين المدينتين اللي بدأ أسافر بينهم مسافة 81
1: نعم.
0: فأكثر، هنا أجمع وأقصر على الطريق.
1: نعم. بارك الله فيكم. إذا هاتفان البرنامج 06-47-47-201 و 06-47-47-202. ألو.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
2: والله عندي ملاحظة هيك.
1: نعم.
2: يعني ممكن أكون مصيب فيها وغير مصيب.
1: تفضل.
2: شيخي، أنا معتاد يعني هيك يوم الجمعة بحب أغير المساجد. يعني كنوع من التغيير، وكنوع منه يعني بحب الأولاد يشوفوا عدة أنواع من المساجد كذا، ويعني تعليقهم في المساجد.
1: نعم. يعني أنت تسأل. تفضل.
2: اللي بلاحظه يعني، بس انا هاي فكره عشان انه يعني فيها يعني نوع من المعظم يعني بحس انه يعني الخطبه شو ما كان موضوعها دائما يعني بصير بكون فيها نوع الترهيب اكثر من الترغيب. يعني حتى الاولاد يعني الصغار بنتبهوا، بقول لي مثلا ليش يا بابا الشيخ مثلا او ليش دائما الشيخ مثلا بتغنى بامجاد الماضي، وبحسسنا انه احنا الجيل هذا ما فيش منه امل، او انه الجيل يعني متعب مرهق، فبتحس إنه الواحد بيطلع من الصلاة بجرعة من اليأس يعني نوعا ما. مش الكل بس المعظم يعني.
1: طب ولا مر عليك خطيب

0: كان إيجابي. أنت يعني يعني وكأنك بتقول
1: بالعكس
0: إنه الخطاب
1: بالعكس
0: سلبي. طب ولا ولا
1: بالعكس،
0: خطيب كان يعني
1: كثير
0: إيجابي؟
1: كثير
0: طلعت
1: كثير
0: مثلا
1: كثير
0: مبسوط من
1: طبعا طبعا، كثير كثير كثير موجود فيه يعني
0: صحيح.
1: كثير.

0: عندي فتاوي طلاق. تمام، عدة فتاوي، تقريبا 8 فتاوي، منهم واحدة طلاق مثبتة. هلأ صار في خلاف بيني وبين زوجتي، اتجهنا للمحكمة. هلأ في المحكمة قالوا لها روحي سوي ارفعي قضية إثبات طلاق. فلما جبنا أنا الفتاوي، طبعا تكون زوجتي في دائرة الإفتاء، نروح دائرة الإفتاء نحكي شو صار معنا من عصبية وشو اسمه، ويقول لك أنت غير مطلق،
1: طيب
0: ادفع فتوى وروحوا. ففي المحكمة القاضي يقول لي دائرة الإفتاء لا نأخذ في كلامها، لا نأخذ في كلام دائرة الإفتاء، وبيسجل علي 5 طلاقات، يعني أنا عايش مع زوجتي في الحرم. أصبحوا
1: نعم،
0: أصبحوا أولادي برضو حرام، لأنه أنا مبعني مطلق من سنين أعتبر.
1: والله شوف أخي الكريم، هاي المسألة يعني خلافية. طب أنت يعني شو الهدف من مكالمتك؟ شو بدك يعني إيش ال؟
0: أنا السؤال أنا السؤال, سؤال. أنا السؤال ما لازم دائرة الإفتاء في حال أنا بدي أرجع للقضاء والقضاء؟
1: هلا هاي شوف، هو هاي دائرة مستقلة يا أخي الكريم، هاي دائرة مستقلة وهذه دائرة مستقلة. القضاء شيء والإفتاء شيء آخر. القضاء لديه أدلة ولديه يعني يتعامل بالأدلة ويختلف عن المفتي، ولكن تسمع إن شاء الله الإجابة من فضيلة الدكتور. شكرا لاتصالك أخي الكريم، وربنا يفرج عنك إن شاء الله. شكرا. اتصال آخر. طيب نأخذ اتصال. أخي الكريم طفين الراديو لو سمحت من عندك.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك
2: شيخ. أنا طبيعة عمل يوم الجمعة وقت صلاة الظهر بكون موجود في داخل عمل، يعني مداوم.
1: ما بتستطيع أنك تصلي الجمعة؟
2: ما بستطيع، يعني شغال كازي يعني، وبكون شغال أنا موجود فيها. وما في مسجد قريب مني.
1: طيب
2: إيش رأيك شيخ؟
1: طب شو بتساوي أنت عادة؟
2: والله بصلي بالمحطة يعني.
1: شو بتصلي، الظهر ولا العصر ولا الجمعة؟
2: أربع ركعات. ظهر طبيعي.
1: نعم. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لاتصالك. شكرا. نأخذ اتصال أخير. طيب خلص نكتفي بهذا القدر. السؤال سيدي بالنسبة للأخ، هو لديه ملاحظة أنه عن يقول أنا صليت في أكثر من مسجد، وبلاحظ أنه الخطاب يعني الخطبة بتكون يعني قاسي على المصلين، هو كما يقول. فيعني هل الخطبة يعني لها شروط معينة؟ هل الخطيب له صفات معينة؟ كيف يعني؟ تفضل سيدي يعني علق على.
3: نعم سيدي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما بعث سيدنا معاذ رضي الله عنه وهو أعلم الصحابة بالحلال والحرام، وسيدنا أبو موسى الأشعري إلى اليمن وأرسلهما كقاضي لليمن، فقال له بشروا ولا تنفروا. قديش عنا عشرات الأحاديث التي دائما تذكر التبشير وتقدمه على التنفير. ودائما النبي عليه الصلاة والسلام كان يرغب الناس، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويرى مبتسما عليه الصلاة والسلام، وكان دائما يبث الأمل في الناس وفي الأمة. وتخيل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو كان لوحده في أول المطاف، هو أول من قال لا إله إلا الله، والعالم كله كان يكفر بهذه الكلمة. ومع ذلك ما في من يوم من الأيام ولا لحظة حاش النبي عليه السلام أن دخل إليه اليأس، إنما كان دائما مستبشرا بأمر الله وبعطاء الله سبحانه وتعالى. ودائما يعني يأمر الناس بالصبر ويأمرهم بالأمل، ويحضهم أن ليتمن الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، ليدخلن هذا الأمر يعني الدين إلى كل بيت وبر. ويعني النبي عليه السلام ما كان يترك فرصة إلا ويبشر الناس فيها. ويعني من الأساليب المعروفة أننا نجمع بين الترغيب والترهيب، ودائما نحن الحمد لله أئمتنا وخطباؤنا يعني على وتيرة من الخير والفضل إن شاء الله. ولكن يعني هذه رسالة أن نكون دائما يعني يكون عندنا ميزان التبشير وميزان الترغيب.
1: لكن أحيانا لما يكون في طرح مشكلة معينة بدك تتناولها من هذا المنظور.
3: نعم قد يأتي في هذا الباب مثلا بتتحدث عن
1: المخدرات
3: أو يريد تكون ممكن يكون أكثر يريد أن يرهب ويخوف الناس ويخوف الأولياء ويقولهم ديروا بالكم على أبنائكم إلى في هذا الباب. لذلك دائما يعني الموضوع هو الذي يحكم الخطيئة قريب بما يتحدث، ولكن لابد أن

0: تكون الرؤية العامة لخطبائنا هي التبشير نعم. وبث الأمل في
1: نعم.
0: الناس.
1: نعم سيدي، بالنسبة لسؤال الأخ عن الطلاق، يعني هي مسألة اجتهادية ما بين المفتي والقاضي، فأنا مع أنا لا أعتقد أنه في هناك إشكال.
0: نعم
1: يعني.
0: سيدي هي مسألة قضائية أه. ونحن كما تعلم أن كل أمر معروض على القضاء نعم. لا ليس لنا فيه حديث، لأن صحيح. القضاء وملابساته
1: وأدلته وفي شهود وفي
0: قضية، يعني هو يقول هي قضية إثبات طلاق، إثبات نعم. الطلاق القاضي يطلب كل الفتاوى السابقة بأصولها. يعني هو ما قال له إنه قالوا إحنا ما بنلتزم بالإفتاء، لا، إخواننا القضاء جزاهم الله خير يعني في كل قضايا إثبات الطلاق يطلبون كل الفتاوى الموجودة في دائرة الإفتاء.
1: هو ما طلب أصلا من الفتاوى إلا
0: الزوجة
1: يأخذ بها
0: نعم ويأخذ الأصول، بمعنى بخط اليد للزوج والزوجة الزوج. ثم بناء عليه يبدأ القاضي بإعادة النظر في هذه الفتاوى بناء على الأدلة وعلى الشهادات، ثم يسمع من الزوج والزوجة مرة أخرى طلقة طلقة، وبالتالي نعم. بعد ذلك يحكم القاضي في هذه المسائل. لذلك ما يعرض على القضاء نحن لا نستطيع أن نتحدث به نعم. لأن القضاء هو أعلم بهذه الأصول والمسائل.
1: نعم الله يكرمك سيدي. بالنسبة للسؤال الأخير في هذه الحلقة، الأخ يقول أنا في وقت صلاة الجمعة أعمل داخل محطة محروقات بالكازية ولا يصلي ولا يستطيع الحضور لصلاة الجمعة.
0: سيدي فقهاؤنا ذكروا أعذارا مبيحة لترك الجمعة والجماعات
1: نعم.
0: ومن الأعذار قالوا إذا كان الإنسان يعمل عملا من يعني مما لا يستغني عنه الناس
1: نعم.
0: كمن يعمل مثلا طبيب في الطوارئ ما قدرش والله أقول أن سكر الطوارئ
1: بعد الصلاة
0: هذا أمر لا نستطيع
1: صحيح.
0: فإذا كان عمله من الأعمال التي لا يستطيع الناس يعني تركها أو ويحتاجون إليها في كل الأوقات، وهو لا يستطيع أخذ مغادرة أو إجازة، فهذا يأخذ حكم العذر المبيح. ولكن إذا كان يستطيع أن يأخذ إجازة أو مغادرة فهذه شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى، فالأصل فيه أن يقوم ما بوسعه لإدراك الجمعة، لأن الجمعة هي ركن وفريضة من الفرائض. ولا ونبه النبي عليه السلام لعظم من يتركها دون عذر، لذلك نحن نقول حاول بقدر المستطاع أن تأخذ إجازة يوم الجمعة أو أن تأخذ أقل ما فيها، ما هي صلاة الجمعة كلها مع الصلاة مع الخطبة يعني لا تتعدى الربع إلى نصف ساعة. لو أخذت مغادرتك في وقت الصلاة فهذا يكون أحوط.
1: هو بكل أنه قال أنا يعني بكون لحالي في المحطة، ممكن
0: نعم إنه ممكن إنه يرتب،
1: لكن يجتهد
0: يرتب ويجتهد نعم. ويحاول يعني إنه يرتب دوامه أو إجازته أو مغادرته طيب. على وقت صلاة
1: نعم.
0: الجمعة
1: نعم. بارك الله
0: وجزاكم الله خير.
1: الله يبارك فيك، شكرا لكم فضيلة الدكتور أحمد الحراسيس المفتي في دائرة الإفتاء العام، حياكم الله.
0: شكرا سيد الله.
1: الله يكرمك. نشكر المستمعين والمستمعات، الإخوة والأخوات الذين اتصلوا معنا وشاركونا، وأيضا من استمع إلينا، شكرا لكم على حسن استماعكم. وكذلك أشكر الزملاء نداء الرمام لسعد الدبوبي من الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، والزميلة أماني الكعابنة من الإعداد والتنسيق. كان معكم الدكتور منصور العمري، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى على الهواء.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: شايفينك هناك في المستقبل بمهنة بيزيد شغفك إلها كل يوم، تكبر فيها وبتكبر فيك. خبير أمن سيبراني، مهندسة، مصمم، صيدلانية، مدير أو محاسب، شو ما كان الطريق اللي نويت تبدأ، إحنا معك فيه للآخر. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بتقدم لك تخصصات البكالوريوس والدبلوم الحديثة والمتنوعة، وبتدعم مسيرتك بأحدث التقنيات والمرافق التعليمية لتوصلك لأفضل المهن في المستقبل. ابدأ طريقك وسجل الآن، اتصل على 550-1600. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.
2: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق. الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية.

0: الأوتوترونكس إدارة الضيافة وفنون الطهي وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي الأمن السيبراني الألعاب والرسوم المتحركة إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفد الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة 06-53-42-181
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك هاتف رقم 06-43-58 مدارس الحصاد التربوي إيمان علم إبداع
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة خصومات تشجيعية منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم مدارس الهدي المحمدي طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز 079 13 69 192

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند، لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23.
2: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
2: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
2: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
3: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
2: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
5: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي، جبل الحديد. 0790 38 76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06 400 33 44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة.
6: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
7: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير،

0: عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
1: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
2: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80. كيف بي؟

0: وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثروي كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: من شمال الأردن لجنوبها أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
3: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
3: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
1: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع البرنامج الأسبوعي الدين والحياة مع الدكتور غالب الزعارير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الذاكرين الشاكرين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن سار على دربه صادقا إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا ربي فيك علما. ربنا

أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون في كل مكان، أحييكم من جديد في برنامجكم الأسبوعي الدين والحياة، وهنا نقف مع قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. السرعة دائما في الخيرات الحسان والإنجاز في أي عمل فيه خير مطلوبة من الإنسان، فالإنسان لا يسوف تسويف ولا يبطئ في أي عمل فيه خير، أو إذا كان على الإنسان واجب أو دين فليبادر إلى عمله وسداده، وهذا يعني يكون بتوفيق من رب العالمين. فإذا بدأ الإنسان يعني يركن إلى الأيام القادمة وعنده فراغ يستطيع أن يعمل الآن، ربما يأتيه يوم يكون فيه مشغول أكثر من اليوم اللي هو فيه الآن، وتكون المسؤوليات أكثر وتكون الواجبات أكثر، وبالتالي ينشغل أكثر. فما على الإنسان أن يستغل هذا الإنسان أي فرصة مناسبة لأي عمل خير صغيرا كان أو كبيرا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال. بادروا يعني اسرعوا بالأعمال، ما تأخر. طبعا أعمال الصالحة هنا مش أعمال الشر. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. ربما يعني يأتي زمان أنه الإنسان يكون في وقت فيه فتن أكثر من الوقت اللي هو فيه، وربما يعني يمتحن أكثر ويكون المسؤولية أعظم والشغل أكثر والواجبات أعظم، وبالتالي الآن بادر بالأعمال. فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. معناه الإنسان هو شغال بالخير قد يثبت على الخير، لكن إذا أبطأ عن الخير ممكن يشتغل في الشر. وتقلبات الحياة والأمزجة والأهواء قد تغلب على الإنسان أحيانا، وبالتالي على الإنسان حتى يحصن نفسه أن يبادر إلى أعمال البر والإحسان، أن يبادر إلى الخيرات الحسان، أن يبادر إلى الأعمال الصالحة. بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال. وهنا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخدم واحد من الصحابة رضوان الله عليهم، واللي كان يخدم الرسول يتشرف بخدمته كثر، ولكن أحدهم كان يأتيه بوضوئه، بده الرسول أي خدمة يحاول يعني يبادر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكافئه فقال: سل، يعني اطلب طلب. فتخيل هذا الصحابي يعني عنده بعد نظر كبير وعظيم وعنده إيمان، صحابي ويعني حصل على شرف الخدمة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ورؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال له: سل، يعني اطلب طلب. قال: يا رسول الله، أسأل الله مرافقتك في الجنة. الله أكبر. قال: هو ذاك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يعني في شيء غير هذا الكلام؟ ما عندك طلب إلا هذا الطلب؟ قال: هو ذاك يا رسول الله، أمنيتي أرافقك في الجنة، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الإنسان بالرتبة لا يصل إلى رتبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ورتبة الرسول حتى على الأنبياء هو متقدم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بأعمال البر والإحسان له أن يرى رسول الله وأن يرافقه في الجنة. لكن كرتبة الرسول أعلى وأكبر، والرسول أعطي أشياء ما أعطيها أحد، الحوض للرسول صلى الله عليه وسلم، والكوثر، نهر الكوثر للنبي صلى الله عليه وسلم، فما حد له كوثر مثل كوثر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حوض مثل حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نرافقه فنشرب من هذا الحوض، ونرد على هذا الماء الذي أعطاه الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الصحابي يعني قد فهم الأمر ووعى الطلب،
فقال

يا رسول الله أسأل الله مرافقتك في الجنة، بده يقدم له النبي صلى الله عليه وسلم شيء، قال له اسأل. فقال أسأل الله مرافقتك في الجنة. فقال له النبي هو ذاك؟ قال هو ذاك يا رسول الله. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل رفع يديه الرسول مباشرة طلب من الله انه هذا الشخص يرافقه في الجنة؟ الرسول دل على شيء انه اذا فعله يرافقه في الجنة، حتى ما يكون هذه خصوصية لهذا الإنسان، فهي مخاطبة لكل مؤمن إلى يوم القيامة. قال أعني على نفسك، النبي صلى الله عليه وسلم، بكثرة السجود. لاحظوا المعنى الجميل الكبير الواضح، إنك بتدخل الجنة ليس بالتمني ولا بالأمنيات، بدك تشتغل وتعمل وبدك تأدي ما طلب منك. وقال أعني على نفسك، معناه النفس تروق ويروق لها أحيانا النوم والسعة والراحة والأكل والشرب، الماء البارد والمثلجات والعصائر، وهذا مش حرام طبعا، ولكن حرام أنه يغرق الإنسان في هذا ويترك الماء هو طلب منه فينقل عليه الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لنا بأنه أي إنسان يريد مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم بده يكثر من السجود. أعني على نفسك، على نفسك، على نفسك، بكثرة السجود، مش بالسجود، بكثرة السجود. والدليل من القرآن قوله تعالى واسجد واقترب. ولاحظ النبي موحى إليه، فالذي يتكلم فيه وحي والقرآن وحي، لكن هذا وحي معجز، كلام رب العالمين، وهذا وحي من رب العالمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يقول واسجد واقترب، معناها قديش تسجد لرب العالمين قديش تقترب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل الذي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وأراد النبي أن يكافئه فقال له سل، قال أسأل الله مرافقتك في الجنة، اطلب طلب لي يا رسول الله، أعطيني أمنيتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هو ذاك؟ قال هو ذاك يا رسول الله، ما بدي غيره، هذا اللي بحبه، هذا اللي بدي أصل له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود، وربنا يقول واسجد واقترب. فمعنى شو بسجد الإنسان؟ بيقترب من رب العالمين، فسجودك يقربك من الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا له معنى جميل جدا، أنه الإنسان يعني بده همة وبده عمل وبده جهد يقوم فيه الإنسان. فالدنيا لا تأتي بالخيال والأمنيات، ولا الآخرة تأتي بالخيال والأمنيات، فكل شيء بدك تشتغله وتعمله. الدنيا فامشوا في مناكبها، بدك تشتغل. والآخرة قال فاستبقوا الخيرات، وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وهذا يعني دائما نشتغل عليه، إنه اليوم معك فرصة ووقت ومكان وزمان تستطيع أن تؤدي ما طلب منك. ربما يأتيك يوم لا تستطيع أن تقوم بما هو الآن مناط بك، وبالتالي بادر إلى الخيرات، بادر إلى الحج إذا كنت تستطيع أن تحج، بادر إلى الصوم إذا كان مطلوب منك الصوم وقادر على الصيام، بادر إلى الصلاة والذهاب إلى المسجد، بادر إلى الزكاة إذا كان عندك مال تستطيع أن تؤديه وتزكيه. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يوم يصلي العصر، ويروي الحديث عقبة رضي الله عنه يقول صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم العصر في المدينة المنورة، فقام مسرعا، ليس على عادة الرسول بعد الصلاة أن يقوم ويسرع، فقام مسرعا فتخطى رقاب الناس حتى عجب الناس من سرعته، ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما هذا العمل وقام بأداء شيء وذهب إلى حجر نسائه وكان شيء هناك، عاد فرأى الصحابة والمصلين قد تعجبوا من سرعة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لعلكم عجبتم من سرعتي. قالوا أجل يا رسول الله، يعني بدهم شو سبب السرعة وهذا على غير عادة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال تذكرت تبرا من صدقة، في بعض بيوته النبي صلى الله عليه وسلم وحجره المتواضعة

فكان حجر هناك، يعني حجرة يعني غرفة صغيرة هيك متواضعة. ويوم الأيام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مال صدقة من تبر، تبر يعني مادة الخام للذهب أو الفضة. فتذكرت شيئا من تبر الصدقة فكرهت أن أبيته، وفي رواية فخشيت أن يحبسني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبادر وبسرعة وبعد الصلاة وأمام الصحابة ويرجع ويتكلم معهم. هذا درس إلنا، إنه إذا عندك أمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ما تأخرها. إذا عليك دين أديه، وعلي خلي يكون عندك نية لسداده. المال اللي دينته من الناس ما بصير تروح تشرب فيه وتأكل فيه الكماليات، أو تذهب إلى النزهات والاسترواح وإلى السيارات الفارهة وانت مدين دين من أدين الناس. إذا عندك هذه النية ما بتستطيع تسده، وإذا نيتك تسد لما أخذت المال ربنا راح يوفقك وتسده. وبنعيد الحديث اللي عدناه في حلقات سابقة، من أخذ أموال الناس، حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، من أخذ أموال الناس، هذه أموال للناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. ما قال أتلف ماله، أتلفه الله، يعني هو المال راح. ولذلك الإنسان يبادر اليوم بأداء أي خير، أي عمل، أي إحسان إلى عمله. بالنسبة للصلاة مع الأبناء، حثهم على الصلاة. إذا كبروا الأولاد وما تقدر يصلوا بكرة، ما بتقدر تحكي معهم. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، ما تأخر، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. معناها أنه الوسيلة والطريقة بتتغير وتتقدم مع الزمن ومع الأيام. وإذا في عناد بدك تستعمل الأسلوب اللي بعده. وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني هذا التسلسل. ما أمرك تضرب من أول يوم، وليس الضرب معناه المبرح الذي يخرج منه الدم أو القاتل أو المعلم، لا، مع التلويح والتأكيد وزيادة في التأكيد على أنك تطلب من ابنك أنه يصلي. مروا أولادكم، مروا أولادكم، يعني في أمر، وهم أبناء سبع. معناه تبدأ معه اليوم. أبناء سبع، كثير من أبناء السبع بتلاقيه بالمساجد وبيحفظ قرآن، وكثير من أبناء عشرين بصليش ولا بعرف القبلة وين، ولا جمعة ولا غيرها. طيب هذا البيت مثل هذا البيت، وهذه التربية مثل هذه التربية. طيب أنت بتقول كل يوم يا رب يوفق ابني، كيف أنت ابنك مقطوع عن الصلاة وعن رب العالمين وعن الصلة، وبتقول يا رب يوفقني؟ ما أنت أول واحد أنت مشيت في غير التوفيق. لما أنت تؤمر بالصلاة وتؤمر بالخيرات الحسان وتربيه تربية دينية وتقول يا رب يوفقه، بوفقه ربنا. أما أنت بجانب معاكس وهو بجانب معاكس، أنت بتأكل لا سمح الله حرام وابنك ما بيصليش، وبتطلب من الله التوفيق والله يرزقه، إيش هذا الكلام؟ لذلك الإنسان عندما يقوم بواجبه تجاه أبنائه الله يوفقه. فاتجاه نفسه هو لما يكون ماشي بالطريق الصح، البيت بيمشي بالطريق الصح ويتوفق الأبناء أيضا. وعندما يطلب من الله التوفيق، الله سبحانه وتعالى يوفقهم إن شاء الله. ولذلك بالنسبة لأي عمل خير بده الإنسان يبادر إله فيه كشخص، ثم يأمر الآخرين به، كالصلاة اللي ضربناها مثال الآن على المبادرة إلى أي عمل أنت مطلوب منك. أنت كأب، كأب وأنت كأم مسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى وأمام المجتمع أنه هذا ابنك يطلع إنسان صالح. إحنا لما نخرج إنسان طبيب وهذا الطبيب خاف الله وبعرف أنه في حلال وحرام، بعملش واسطات وبيشتغل بحق الله في المهنة، هذا بفيد المجتمع وفيد الأمة وحياة للناس. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. اليوم كثير من الناس يقول لك بدي ابني يجيب 99 و98 بالتوجيهي وبدي مراقعة طب وكذا، ومركز على النواحي الأكاديمية والعلمية، وهذا ممتاز جدا. لكن الأحسن من هذا إنك كما ركزت على الجوانب الأكاديمية والعلمية والتفوق في العلامة، تركز على التفوق في الأخلاق والقيم أيضا مع التفوق في العلم. يعني إيش المانع إنه الإنسان يجمع بين العلم، تفوق في علمه والتفوق

في أخلاقه، التفوق في آدابه وأخلاقه وقيمه، والتفوق في عمله ومهنته وعلامته أيضا وراتبه، وهذا مش حرام، بل هذا هو المطلوب. وربنا لما أثنى على سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما أثنى عليه بكثرة الصلاة، بل الصلاة قال قم الليلة إلا قليلا نصفه وانقص منه، وإلى آخر الآيات الكريمات. لكن

خايف على اللي جمعته أنت يضيع، فعليك بتقوى الله سبحانه وتعالى وخشيته، فعندها ربنا بوفقك وبوفق المال وبوفق أهل المال وبوفق الورثة، والمال ربنا يحفظه. وكان أبوهما صالحا، يعني صلاح الأب ولو كان بعيد يتوارث هذا الصلاح الأبناء أيضا، وعقوق الأب ولو كان بعيد قد يكون فيه مشقة على الأبناء ويتوارث أيضا العقوق. فكان أبوهما صالحا، دائما نأخذ وكان أبوهما صالحا ونقرأها، معناه أنه صلاح الأب أورث حفظ للمال، مع أنه هذا المال كان في وسط قرية كلها لئام كما جاء في الحديث الصحيح. وحفظ الله المال لغلامين يتيمين في المدينة، وأرسل الله لهما موسى عليه السلام كليم الله، وأيضا مع موسى كان هناك الخضر عليه السلام. والخضر عليه السلام الذي جاء موسى يرافقه، جاء موسى عليه السلام يرافقه ليتعلم منه هذا العلم، ومع ذلك يأتون إلى قرية، هذه القرية كما ورد في الحديث كلها لئام، أبوا أن يضيفوا الخضر وموسى عليه السلام، ومع ذلك وجد في القرية غلامين يتيمين، وقام ببناء هذا المكان أو الجدار، وكان تحته كنز لهما. وربنا حفظ الكنز، طب الكنز والغلامين يتيمين وسط كل قرية كلها لئام، كيف هذا المال يحفظ وكنز؟ قال وكان أبوهما صالحا، معناه بصلاح الأب وصلاح الجد يبقى المال محفوظا، وتبقى الذرية محفوظة، وتبقى الأمور تسير بانتظام. الآن لو واحد ماشي في طريق مستقيم من هنا إلى الجنوب أو إلى الشمال، وإذا اختل توازنه وراح على اليمين خلاص ترك الطريق، ترك الطريق المستقيم اللي رايح فيها. وكذلك الأب إذا اختل توازنه وراح على جهة غير الجهة المقصودة، الآن كل ما يأتي بعده راح يكون مبعثر ومختلف أيضا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. فخوفك على أبنائك في طريق أنه ربنا يحفظ المال والأبناء هو بتقوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان دائما دائما يبادر بأعمال الخيرات، ويبادر بالواجبات وأدائها، يبادر بكل ما يستطيع عمل هذا الإنسان من عمل سواء صغير أو كبير، يبادر بفعله قبل أن يفوت الأوان ويأتيه يوم يتمنى أن زاد في الصلاة، يعني زاد في صلواته فصلى النافلة ودعا الله سبحانه وتعالى، وكله يجد له أجر، وساعد الناس وأدى الحقوق ووصل الأرحام هذا الإنسان، وأحسن إلى الجيران، وهذا هو المطلوب من الإنسان. لذلك لما الإنسان خلق في هذه الدنيا خلق لغاية ولمقصد، لم نخلق فقط لنأكل ولا نشرب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الإنسان خلق ليعبد الله سبحانه وتعالى، وليأكل من رزق الله ويعبد الله تعالى، وليعيش في هذه الدنيا برخاء ونعيم، ولكن المقصد والغاية الآخرة، فليست هنا تنتهي الدنيا وتنتهي الآخرة، بل هذه الدنيا طريق إلى الآخرة. فإذا كان الإنسان يسعى ويمشي ويتحرك في الدنيا ويأكل ويشرب منها هذا خير، ولكن ليس هذا هو المقصود، بل الغاية العظمى أن تحصل على رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن تصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، وأن تفوز بالجنان العالية والفردوس الأعلى، وأن يكون عندك طموح عالي وجنة عرضها السماوات والأرض، يكون عندك سعي لها، وهذا لا يكون بالتمني والأماني، بل يكون بالأعمال والمثابرة والهمم العالية. وهذا ما تعلمناه من سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال لنا صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. اليوم معك صحة وبتقدر تروح للمسجد، بتقدر تحفظ قرآن
وبتقدر تدعو غدا.

0: ربما يأتيك وقت غير قادر على فعل ذلك. والفراغ اليوم أنت في عندك فراغ، غدا قد يأتيك وقت تنشغل فيه. وأنا أستغرب أنه كثير بعض الناس، يعني لا نقول كثير بل بعض، إنه يقول لك يا الله يا عمي أنا زهقان من الحياة وزهقان والله ما عارف وين أقضي وقتي، ودي يوم الجمعة بالليل أو ليلة الخميس على جمعة أو ليلة الجمعة أدور لي على طشة. طبعا بيطلع طش لحاله وبترك الأولاد والأهل، هو مش حرام، لكن يعني هل بهذه الدنيا في سعة بالوقت لهذه الدرجة إنه الإنسان يترك أولاده وكل خميس يطلع مع أصحابه وتارك الأهل والأقارب وتارك صلة الرحم وتارك الواجبات الموكولة إليك وبقولك أنا معي فراغ ومعي وقت؟ والله أجد إن الدنيا أسرع من ذلك. ليس عيبا أن نخرج مع الأصحاب الطيبين والأخيار، وليس عيبا أن نعمل نزهات، وليس حراما أن نسهر مع الأصحاب أيضا، ولكن العيب أن يكون عندك واجبات أخرى ومقدمة وتؤخرها أو تستدين من أموال الناس لتعمل الكفاف أنت وتعمل الكماليات بدل الكفاف، وهذا الخطأ. أو أن الإنسان يترك الآخرة ويتجه إلى الدنيا، هذا هو اللي الإنسان ربما ينحدر إلى طريق آخر ويهوي به الشيطان إلى مهاويه، وعندها لا ينفع الإنسان أمانيه. نسأل الله التوفيق والسداد والرشاد. هذا وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استمعنا وإياكم إخوة الكرام إلى البرنامج الأسبوعي الدين والحياة مع الدكتور غالب الزعارير، إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.

هو الذي يسيركم في البر والبحر

يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول

يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق

ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون

ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما

رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي

إنما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.
4: شايفينك هناك في المستقبل بمهنة بيزيد شغفك إلها كل يوم، تكبر فيها وبتكبر فيك. خبير أمن سيبراني، مهندسة، مصمم، صيدلانية، مدير أو محاسب، شو مكان الطريق اللي نويت تبدأ، إحنا معك فيه للآخر. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بتقدم لك تخصصات البكالوريوس والدبلوم الحديثة والمتنوعة، وبتدعم مسيرتك بأحدث التقنيات والمرافق التعليمية لتوصلك لأفضل المهن في المستقبل. ابدأ طريقك وسجل الآن، اتصل على 550-1600. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.
5: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في

0: مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 0796529702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23. هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ، فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80. كيف بي؟

0: قوم جبنا لقرض لثرو كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفد الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06 3

0: 50 42 181.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192.
2: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06 400 33 44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
3: كل عظامي بتوجعني.
4: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
4: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
5: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 037 10 10 25.
2: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
7: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06 566 2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790 24 24 14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
8: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
9: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
10: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795 90 60 67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي، معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمة جبل الحديد، 0790 38 36 78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
11: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
11: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
11: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06 581 61 15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية،
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
0: مستمعينا الكرام، نرحب بكم.

0: بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.

0: كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: أعوذ بالله.

ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
3: وين هالغيب يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش.
3: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
3: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان، بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
2: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
8: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف

0: الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي لا تسألونا اسألوا عنا.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
3: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
3: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
3: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
2: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: كل عظامي بتوجعني.
5: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
5: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
2: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 037-1010-25.
7: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
8: فعلا أطيب منسف باكله.
7: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم.

0: لم إخوان.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور وليد الشاويش عميد كلية الفقه المالكي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بدأ يتحدث الإمام ابن عاشر في زكاة الأنعام عند المالكية بقوله: ولا يزكى وقاص من النعم، كذاك ما دون النصاب واليعم، وعسل فاكهة مع الخضر، إذ هي في المقتات مما يدخر. يعني الوقص، وهو ما بين الفرضين من زكاة الأنعام. يعني عندي الإبل 5 إلى 9 في 4 من الإبل لا زكاة فيه، شاة واحدة 10 شاتان، تمام؟ كذلك البقر من 30 إلى 39 9 لا زكاة فيه. لذلك دائما نحن نؤكد هذه المسائل تعبدية، بمعنى أراد الله أن يبتلي بها الخلق. يعني عندما قال لك في فيلا 1,000,000 لا زكاة عليها لأنها قني، عرض تجاري سيارة 20,000 عليه زكاة، هذا ابتلاء. فإذا أنت أردت أن تستحلي الأمور برأيك، أنت لا تحتاج إلى كتاب ولا سنة ولا إلى مذاهب، أنت انظر برأيك، لأنه إذا جاءك توقيف من الشارع تركته وراءك. طب ما فائدة النبوة بالنسبة لك إذا كان الشارع سيحدد حدا وأنت تهدم ذلك الحد وتخترع حدا من عندك وبرأيك؟ لذلك الوقص من النعم لا زكاة فيه، وهذا ليس موجودا إلا في الأنعام. يعني المزروعات ما فيها وقص، النقد ما في وقص، الوقص موجود وين؟ في الأنعام فقط. إذا أردت أن تعمل برأيك فأنت لا تحتاج إلى مذهب، تستطيع أن تقرأ وأن تتحول إلى مثقف وتعمل آراء، وبعد ذلك تنقض الآراء وتنتقد غيرك، وهي عبارة عن رؤى فكرية. ما يميز الفقه عن الرؤى الفكرية إن الرؤى الفكرية لها أغراض ومقاصد تريد أن تصل إليها، المجد، التاريخ، الانتصارات، إذا عملنا هيك والله زي الفقه ما بيقول عمرنا ما بنتقدم. هذه رؤى وضعت النهضة نصب عينيها، فلما رأت بعض الإجماعات الفقهية قالوا والله لو سرنا عليها ما وصلنا إلى المقصد الذي نحن وضعناه، فدهسوا الإجماعات ومعتمدات المذاهب في سبيل أن يصلوا إلى المكان الذي حددوه لأنفسهم، النهضة، المجد، التاريخ الغابر، القوة إلى آخره، فأهملوا الحقائق الدينية. طيب النهضة تأتي بالحقيقة الدينية، فنحن نلفت الانتباه إلى أن الاجتهاد الفقهي لا يرسم لك

هناك شعارات ومكاسب مقبلة يرسم لك طريقا إذا سرت عليه فإنك ستصل إلى مصالح الشريعة، ومن ثم يتحقق التقدم الاجتماعي لأنك التزمت بما أوجب الله عليك. الرؤية الفكرية لا، نحن نريد أن نصل إلى هنا، سنجد أن هنا إجماع، لا خلص نقول من ادعى الإجماع فقد كذب. لا، من هل عرفت أنهم أجمعوا؟ فتبدأ مسألة التشكيك في الإجماعات، التشكيك في المعتمد في المذاهب، التشكيك في المذاهب، لأنهم يرون أن هذه محددات صارمة. بعد 100 عام يكتشف أصحاب الرؤى الفكرية أنهم لم يمشوا خطوة واحدة إلى نحو النهضة التي يدعونها، بل يرون أن الأمور ترجع القهقرة، المجتمع يتفكك، تفشو الجريمة، يبعد الناس عن الزكاة، يبعد الناس عن الأحكام، لأنها أصلا غير مقدمة للناس. يعني من اللي بده يدرس درس في المسجد عن زكاة الإسكانات وزكاة معارض السيارات؟ أين هذا الدرس؟ نحن نحتاج إلى هذه الدروس لأننا أمام أناس يحبون الخير، فإذا نبهوا انتبهوا، وعندئذ أصبحت مصالح الشريعة تقام. لكن الإشكالية إنه الصراع في الوصول للجمهور، الصراع في السيطرة على الوعي بحسب رؤية الجماعة، الصراع في حصد الجمهور إلى اتجاه هذه الجماعة. كل ما حدثت أزمة الجماعة بدأ تعيد تفسير الأحداث بما يتفق مع رؤية الأب المؤسس، لا بما يتفق مع مصالح الأمة، ولتؤكد أنها هي الجماعة الصواب وأنها هي الحقيقة الأولى وأن ما سواها مخالف. فتبرز الأزمة فتنقسم الجماعات لتبرر كل جماعة أنها هي الصواب، مع أن المصالح الشرعية في العموم تهدم بسبب ركام هذه الخصومات. ولذلك نقول إن من يسير على منهاج الفقه يسير خطوة للأمام كل يوم، وسيصل، وإن كان هذا الشخص يعني لم يضع لنفسه الطريق، إنما وضعته الشريعة له. لكن المفكر لا، المفكر يريد أن يصنع وعيا للوصول إلى غاية. بعد ذلك إذا جاء الفقه مخالفا له سيعيد تفسير الفقه بما يتفق مع الرؤية. بعد 100 عام احنا نرى الواقع اللي موجود، نموذج الأسرة والرجل والمرأة والعامل والشركة والزكاة والفقراء والعدالة، نجد في غياب تام لدرس الزكاة، غياب واضح. نحن نريد أن ندخل على مناطق نائية بتنكة زيت، بحبوب، بطعام ليشعر هؤلاء الناس. طب تقولي والله الانتماء والوعي، وهذا جائع ومسكين يعني يجلس في بيته والجدار يتبرم بساكني الدار والسقف يعبس في وجوههم. تقولي كيف بدك تصنع من هذا الإنسان إنسان عنده انتماء وهو يرى العمارات الزجاجية تصعد من حوله وهو يضع يده على بطنه من الجوع؟ فعل الزكاة وفعل الانتماء، فعل الزكاة وفعل الروابط الاجتماعية، يصبح الإنسان يبحث عن ابنة عمه الأرملة، أين هي؟ نحن عندنا زكاة هي الأولى، احتضان الفقراء، احتضان المساكين. لذلك دعك من الإكثار من الكلام في برج عاجي نخبوي، لكنني لا أجد مصلحة على الأرض. الزكاة ستنهض بالمجتمع وستحييه من جديد إحياء، لأن الناس دائما النقمة عندهم في قضايا الأموال. والله راح الأموال على تجارة منصات إلكترونية تستنزف الطاقات المالية، وأنا بلدي يعاني من شح المال والموارد، وقاعدين المجتمع يضارب على منصات مالية وهمية. طيب افتح تجارة حلال، ستوظف الراعي، ستشتري أدوية الماشية بدلا من تداول على منصات أوروبية. هذا اقتصاد؟ هذا اقتصاد؟ تداول بالملايين ومئات الملايين ثم بعد ذلك تتبخر وتصاب بنكسات نفسية ونكسات صحية لأنك ذهبت وأخذت المال من بلد يحتاجه في بحيك، في بلدك. استثمر في الماشية، استثمر في الزراعة، استثمر باقتصاد حقيقي وليس بأرباح وهمية ومبادلات ليست حقيقية.

حقيقي. عندئذ ستجد أنك بحاجة إلى شاب يعمل في هذا المكان. مئات الملايين مع الأسف تتبخر على منصات التداول من مجتمع يعاني شح الموارد ويعاني من البطالة، وتوشك البطالة أن تضر بالمجتمع أمنا وسياسة وتفككا اجتماعيا. ومئات الملايين، تقول لي هذا وين، أين الشريعة؟ خطب وتعبئة وجماهيريات وتعبويات. لا، يجب أن تسترد هذه الأموال ليعاد توظيفها في الزراعة والصناعة والتجارة، وأن يعمل الشباب، والموارد موجودة، موارد موجودة بأيدي الناس. اعمل، شغل ابن عمك بالمحل، شغل قريبك. نحتاج إلى أطر أخلاقية. نعم صحيح، المسجد موجود وإمام المسجد بارك الله فيه موجود، سنقوم بعملية إصلاح للإنسان وإصلاح للحياة الاقتصادية. هكذا تتحقق مصالح الأمة، مش بإعادة الرؤية ورؤية الشيخ فلان ورؤية النخبوي فلان والمثقف فلان. لا، الشريعة عدالة ناجزة. إذا لو أردت بالرأي، والله إنه في أمور بالزكاة ليست من باب الرأي ولا يقبلها الرأي، الرأي النفسي، استحسان النفسي. لا، ما فيش عندنا استحسان نفسي، عندنا حدود، إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، الحلال بين والحرام بين. هاي أنصبة لزكاة الذهب والفضة، تروح تلفق لنصابين مع بعض وتغير على الأسباب. وقلت لك الشيء مع غيره غيرهما، ذهب مع فضة وتخلط نصاب جديد، هذا غير، هذا نصاب ثالث، لا هو اعتبر النصاب الأول وألغى النصاب الثاني. تبدلات في الشريعة بين يدي الساعة، وقد وضحت ذلك كثيرا في أمر كتابة لماذا لا تصح مثل هذه التبديلات على تقديرات شرعية محددة أو لا بالاتباع، وأن الابتلاء هو في اتباعها وليس في اتباع الآراء. قال: وعسل فاكهة، يعني لا تزكى الخضار، بتنجان وخيار وفقوس وبندورة والعسل والتفاح والموز. الآن والله مذهب سادتنا الحنفية تزكى، مذهب المالكية لا تزكى. طيب والله يا أيها صاحب الزراعة، والله مذهب السادة الحنفية فيه خير، ومذهب المالكية فيه عفو، فيه عفو. إذن في خير وفي عفو وفي عزيمة وفي عفو، والشريعة دائرة بينهما. فعندما تقول لي والله هذا يعني فرق، اختلاف فرق، لا، عندما أقول لك إن مذهب الحنفية في إخراج زكاة الفاكهة والخضار هو عزيمة، ومذهب المالكية يسر، وأنت أيها المزارع متردد بين يسر الله وأن تأخذ برخصته وبين أن تأخذ بالعزيمة، وهذا شريعة واحدة، وهذا من الشريعة الواحدة وليس تناقضا، لأن هذا من الاختلاف وليس من التناقض. فميز بين الاختلاف وبين التناقض وبين التضاد. لذلك هذا اجتهاد ظني وهذا اجتهاد ظني، وكما قلنا دائما ظهري مستند للمذهب وعيني على الشريعة. عندما يكون مذهب سادتنا الحنفية إنه إخراج زكاة الفاكهة، نندب الأغنياء أن يأخذوا بهذا القول في حال وجود كثرة في الفقراء، ونقول لهم لا نستطيع أن نوجب عليكم ما لم يوجبه الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا أراد الحاكم والإمام أن يلزم برأي، فممكن أن يلزم إذا كان الأمر متعلقا بالحياة العامة وبما يترتب عليهم مفاسد عامة أو مصالح عامة. طيب المالكية يعني وآتوا حقه يوم حصاده، طب كيف يفسرون هذه الآية؟ والموز يحصد وكذا إلى آخره من الفواكه، أي تجنى هذه الثمار. المالكية لما تكلموا بعدم الزكاة استدلوا بأمرين أساسيين. الحديث: ليس فيما دون خمسة أوسق صدق، الوسق مكيال، الخضار والفواكه أصلا لا تدخل المكيال. يعني الرسول قال أوسق والوسق مكيال، وهذه لا تباع بالمكيال، إما أن تباع عددا بالحبة أو تباع وزنا، بس ما بتشتري صاع بطيخ وصاع بندورة، لأنها لا تنكبس كما تنكبس الحبوب.
فالمالكية أخذوا بهذا النص أنه

وليس فيما دون 5 أوسق، وهو من المكيال. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المدينة إنه ما في في الخضر والفواكه زكاة، فكان عمل أهل المدينة أنهم لا يخرجون زكاة الخضر والفواكه، وهذا عمل مستمر من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا يكون العمل وقت التنزيل والعرف وقت التنزيل مخصصا للخطاب. وبالتالي وآتوا حقه يوم حصاده مخصوص بعمل الصحابة وعمل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يخرجون زكاة الخضر والفواكه، وهذا يكون مخصص بالعرف، مثل ما قلنا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فهذا عام يشمل النساء الشريفات اللواتي كن لا يرضعن، ويشمل النساء اللواتي من عادتهن أن يرضعن، ليست القضية طبقية دونية يعني، إنما هي ترتيب عادة. فلذلك خصت النساء اللواتي لا يعرف عنهن أنهن يرضعن وليس من شأنهن الإرضاع، خصصنا بهذا العرف. وهذا يشترط حتى يكون مخصصا للنص أن يكون مقارنا للخطاب. قال والعرف حيث قارن الخطاب ودع ضمير البعض والأسباب، يعني العرف المقارن للخطاب الديني يعني وقت التنزيل على عهد النبي يعد مخصصا. يعني مثلا كان الصحابة والتابعون إذا غسلوا أيديهم وخاتمهم قد عض على الإصبع فإنهم لم يكونوا يحركونه ليغسلوا الأصابع، فصار مخصصا لغسل اليد مع أنها غسل اليد، وبالتالي هذا الإصبع لم يكونوا يجيلون خواتيمهم، فبالتالي نحن لا نجيل خواتيمنا. وهكذا فيما هو العرف. التبكير للجمعة قلنا إن التبكير للجمعة لا يكون مع طلوع الشمس، لأن عرف الصحابة في التبكير هو أن يذهبوا قبيل الزوال في وقت الهاجرة. كذلك ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. طيب ما هو أبيحت ذبيحة الكتاب، والكتاب لا يذكر اسم الله، ممكن يذكر اسم العذراء، ممكن يذكر اسم المسيح، وبالتالي أبيحت ذبيحة الكتاب على هذا الحال أنه على ما هو عليه العهد، على ما هو عليه من الدين، وهو أنه لا يؤمن برسول الله ولا يصدق برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم. فلو قال أنا لا أصدق بنبوة محمد نقول له العهد على ما كنا عليه، لأنه أصلا لو كنت مصدقا برسالة النبي لصرت مسلما، وبالتالي لو قال أنا لا أؤمن بأن محمد الرسول هذا لا يعد نقضا للعهد. لماذا؟ لأنه أصلا دخلنا على العهد معه على هذا. طيب والذبيحة أبيحت على ما كان يذبحه، هو لن يقول بسم الله الله أكبر، مش راح يقول بسم الله. فكان العرف أن الأهل الكتاب يقولون ما يقولون على ذبائحهم، كان يقول باسم العذراء، لكن لو ذبحه على النصب يكون حراما، يعني هو يذبح ليأكل، يذبح ليأكل لا أن يذبح على النصب ويترك للنصب. هذا في تفصيله موجود في كلام الإمام مالك وفي المدونة، أنه من تخصيص العرف للخطاب في وقت التنزيل، بعد وقت التنزيل لا يوجد تخصيص. لذلك ما يقوله بعض المفكرين أن المالكية يقولون بأن العرف مخصص للنص ويأتون بالعرف اليوم ليخصصوا به النص، فيقول أن تداول الناس الربا فيصبح الربا جائزا، وهذا يعني يمكن أن يقال أنه جائز. لا هذا كلام غير صحيح. قال والعرف حيث قارن الخطاب ودع ضمير البعض والأسباب، هذا في دلالة العام إنه العرف مخصص وقت التنزيل. قال والعرف حيث قارن الخطاب، قارن الآية نزولا، قارن الحديث قولا للنبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك لا يعد مخصصا. إذن عندما قالوا بعدم زكاة الفواكه استندوا إلى العمل واستندوا إلى التخصيص بقوله بمفهوم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. قال رحمه الله تعالى ويحصل النصاب من صنفين كذهب وفضة من عين، والضأن للمعز وبخت للعراب، وبقر إلى الجواميس اصطحاب، القمح للشعير للسلتي صار، كذا القطان والزبيب والثمر. يعني
قال لك في أشياء

قد يظهر لك أن أنا قلت لك إن النصاب 5 أوسق. طيب أنا عندي قمح وشعير 3 أوسق قمح، وعندي وسقان من الشعير كمثال للكيل، التحويل إلى الحساب المعاصر ما عندنا مشكلة، لكن نحن نريد أن نتكلم بالاصطلاح الأصلي. نقول نعم هذا ملك نصابا. قال أنا لا يوجد عندي من جنس، أنا هذا جنس وهذا جنس. نقول له القمح والشعير والسلت وهو يعني يشبه يعني موجود في بعض البلدان العربية، تمام، مثل السمسم، قريب من السمسم، هذا جنس واحد. فعندك وسقان من القمح وثلاثة أوسق من الشعير، إذن وجبت عليك الزكاة. نطلع نخرج بنسبة كل واحد منهما، نسبة، تمام، من الشعير نسبة ومن القمح نسبة، العشر أو نصف العشر. واضح الكلام؟ طيب عندي ذهب وفضة، طيب عندي 10 دنانير ذهب وعندي 100 درهم فضة، نصاب الفضة 200 درهم ونصاب الذهب 20. طيب أنا ما وجبت عليه الزكاة لأنه هذا نصاب للذهب لم يكتمل وهذا نصاب للفضة لم يكتمل. نقول تضم ما كان من جنس واحد، فالذهب والفضة في الزكاة جنس واحد وليس جنسين، في البيع جنسان. طيب عندي 1000 دولار لا تكفي أن تكون نصابا، وعندي 1000 دينار وحدها لا تكفي أن تكون نصابا، وعندي 1000 ريال لا تكفي نصابا. فأنا أجمع كل ما عندي من عملات مع كل ما عندي من ذهب وفضة كلها تعتبر جنسا واحدا في الزكاة. فإذا بلغت اللي هي 20 دينارا ذهبيا، اللي هي ما تساوي تقريبا 87-88 جرام ذهب من الذهب الخالص، عندئذ وجبت الزكاة. طب ما هو نصاب النقود؟ نصابها بالذهب. يعني نقول مثلا كم نصاب الذهب؟ نصاب الذهب مثلا 87 جرام، 87 جرام ذهب عيار 24، بيطلع عندي نصاب الأوراق النقدية، بيطلع عندي نصاب. فكل الأوراق النقدية تعتبر جنسا واحدا. يعني عندك من العملات القطرية والبحرينية والأردنية والأوروبية كلها تعتبرها جنسا واحدا. فإن بلغت ما يساوي 20 دينارا ذهبيا أو 87 جرام ذهب خالص، إذن وجبت الزكاة، إذن يجب الجمع. طيب عند الضأن والماعز، عند الضأن اللي هو الصوف والماعز اللي هو الشعر، طيب عندي 20 خروف وعندي 20 ماعز، هذه وجبت فيها الزكاة، تمام. وبخت للعراب، البخت اللي هي الأسنمة لها سنمان، العراب لها سنام واحد تضم بعضها إلى بعض. قال وبقر إلى الجواميس اصطحاب، بمعنى أنه البقر 20 بقرة و10 جواميس، إذا بلغت نصاب. طيب كذا القطاني، تمام، القطاني برضو جنس واحد. إيه القطاني؟ الفول، الترمس، اللوبيا، الذرة، العدس، الحمص، هذه نسميها القطاني. طيب واحد عنده وسق حمص، وسق فول، وسق لوبيا، وسق بازيلا، وسق ترمس، 5 أوسق خلاص، مجموعها جمعت 5، إذا اعتبرناها جنسا واحدا. ما نقوله بدك 5 أوسق ترمس و5 أوسق لوبيا و5 أوسق فول، لا، هذه نعتبرها في الزكاة جنسا واحدا. فالإمام مالك اعتبرها في الزكاة جنسا واحدا. لماذا؟ لأننا نريد أن نسد حاجة الفقير، الفقير عنده حاجة، نسدها بالفول، بالترمس، باللوبيا، بالعدس، بالحمص، لك ما تشاء، هذه مقتاتات مدخرة. طيب في البيع الإمام مالك اعتبرها أجناس، الفول جنس والحمص جنس والعدس جنس واللوبيا جنس والترمس جنس. ليه؟ أنت جاي تشتري بفلوسك، منفعتك مقصودة، بدك حمص ما بعطيك فول، لكن لو أنا عندي فول وحمص بعطيه فول أو حمص للفقير، لأنه القصد سد الحاجة. لكن في البيع القصد التفكه، يعني أنا راح أشتري حمص بدي حمص ما بدي فول، أنا بدي عدس ما بدي لوبيا ما بدي ذرة، وبالتالي
القطاني في اللي هي لأنها تقطن بالبيوت، يعني دائما موجودة بالبيوت زمان، اللي هي من قطونها بالبيت أو

بهذه العلل التي ذكرها العلماء، لأنها دائما موجودة بالبيت. الآن أيضا توجد بالبيوت مفرزة بالثلاجات وما إلى ذلك. قال والزبيب، برضو في عندي عنب أسود وعندي عنب أحمر وأصفر، وكل أجناس العنب بألوانها المختلفة مهما كانت تعتبرها جنس واحد، تعتبرها جنس واحد. طب واحد عنده وسق تمر من النوع ألف، ووسقان من النوع باء، وثلاثة ووسقان من نوع ثالث اللي بيسموه سكري إلى آخره من هذه الأصناف، الذي صقعي إلى آخره، فتعتبر التمر جميعا جنسا واحدا، فتقول والله لا أنا عندي وسق من الصقعي وعندي أربعة أوسق من المبروم، أنا ما علي زكاة. يقول لك لا، تضم هذا إلى هذا وتعتبرهما جنسا واحدا، وتعتبرهما جنسا واحدا. هذا بالنسبة إلى ضم الأجناس إلى بعضها بعضا. وأكدت أن الإمام مالك، انظروا كيف اعتبر إلى نظر إلى القطاني، اعتبرها في الزكاة جنسا واحدا، واعتبرها في البيع أجناسا باعتبار مقاصد المشترين، وهناك مقاصد حج حاجة الفقيرين. وهذا والله تبارك وتعالى أعلم، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.

0: الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور وليد الشاويش عميد كلية الفقه المالكي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع دعاء المساء، ويقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله عز وجل، والحمد لله، والكبرياء والعظمة لله، والخلق والأمر والليل والنهار وما سكن فيهما لله تعالى. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وملة أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وما أنا من المشركين. اللهم ما أمسى بنا أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا مباركا. اللهم هذا إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعاتك، اللهم فاغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم وفق عبدك جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لما فيه خير البلاد والعباد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
1: استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء المساء، وقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

يا رب روح معك إلهي، روح معك، لا أسأل إلا إياك.

سهرت عيناي الليل، وكم ناداك القلب وناجاك. سبحت بحمدك في صمتي، وعبرت إليك الأفلاك. يا خالق هذا الكون، يا خالق هذا الكون، أغث عبدا لا يعبد إلاك. حاشا أن تترك عبدا في صحراء ضلال، حاشاك. إن كنت شكوت لك الشكوى فظلال عدالتك المأوى. لا أسأل مالا أو جاها، لكني أسألك التقوى. قد كنت الأضعف في غيي، فغدوت بإيمان الأقوى. هبني إيمانا في الدنيا والجنة في الأخرى مثوى. يهواك القلب هوى لا حد له، يهواك القلب هوى لا حد له. والقلب ومن يهوى، أنا لا أدعو غيرك أبدا، لا أطلب من غيرك مددا. لم أشرك بك يوما، حاشا أن أشرك ربي بك أحدا. إن كنت مددت إليك يدي، فلغيرك لست أمد يدا. سبحانك، سبحانك اغفر لي، إن لم تغفر لي ضاع العمر سدى. كن لي في أيامي سندا، هيئ لي من أمري رشدا. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وتب علينا واغفر لنا وارحمنا، يا أرحم الراحمين.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. أخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ خليفة الطنيجي.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ خليفة لطنيجي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد الصديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: فتاوى على الهواء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامج فتاوى على الهواء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نرحب بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة، مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وإذاعة القرآن الكريم في برنامج فتاوى على الهواء. واسمحوا لي أن أرحب في بداية الحلقة بفضيلة الدكتور أحمد الحراسيس المفتي في دائرة الإفتاء العام. حياكم الله فضيلة الدكتور وأهلا ومرحبا.
1: حياكم الله سيدي وبارك الله فيك وفي هذه الإذاعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم،
0: اللهم آمين،
1: وأن يعطينا من الإلهام والرشد والخير والبركة إن شاء الله.
0: اللهم آمين. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم مستمعينا الكرام على هاتفي البرنامج 06-47-47-201 و 06-47-47-202. طيب، حياكم الله يا سيدي، أهلا ومرحبا بكم. معنا اتصال أخي سعد. طيب، نأخذ اتصال، أول اتصال. ألو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: أولا الله يجزيكم خير، إن شاء الله ميزان حضراتكم هذا البرنامج والقائمة على هذا البرنامج.
0: وإياكم إن شاء الله، الله يكرمك يا أخوي.
2: سؤال بسيط.
0: تفضل.
2: أنا ترتيبي في العائلة الأخ الأكبر.
0: نعم.
2: أحد إخوان الأخر الصغير طلب مني مشوار لمنطقة معينة، فبعد ما رجعنا من المشوار جاء ودي يطلع مصاري، فأنا حلفت قلت له الله ما بينه وبينهم، وهو حلف يمين إذا ما أخذهم ما يحكي معي. وأنا حلفت يمين قلت الله ما بينه وبينه، يعني أنا مش بودي أخذ مصاري من أخوي يعني مقابل أجر التوصيل من المكان والعودة. فشو الحكم هذا؟
0: هو حلف وأنت حلفت؟
2: أنا مجرد ما بل

0: يطلع مصاري يقول والله ما بينه وبينه. وهو رد حلف يمين قبل ما تقدر ما احكي معك. مو يومها صار حكى تقريبا 4 أيام لا يحكي معي ولا يحكي معه.
1: لا إله
0: أنا أحاول أن أحكي معه وهو بتراه يحكي معي.
1: لا الأمور هينة بسيطة إن شاء الله.
0: الله يديك
1: تسمع الإجابة إن شاء الله، الله يكرمك ويبارك فيك. معنا اتصال آخر. ألو،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: شيخنا شو بالنسبة للي قبل صلاة الجمعة البيدي قبل بنص ساعة وساعة وما بقرأ قرآن ولا بستغفر، بيقضيها يسولف اللي بجنبه وبيزعج المصلين وزي هيك، بدنا توجيه لهم
1: في إزعاج المصلين؟
2: إزعاج بالمصلين، بيكون بقعد بجنبه بسولف يعني. طيب. المصلين.
1: نعم نعم. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لاتصالك، حياك الله. معنا اتصال آخر. ألو،
3: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك،
3: معك أحمد الجمل.
1: حياك الله أخي أحمد،
3: جزاك الله خير على البرنامج.
1: وإياكم إن شاء الله.
3: سيدي أنا مش سؤال يعني، زي ما تقول توجيه من عندكم.
1: نعم
3: سيدي، في الفترة هاي أنا شايف اللي بسب الذات الإلهية كفران. أنا مش الشخص اللي بسب، الناس اللي بتسمع يكونوا قاعدين وبتطلعوا عليه كأنه إشي عادي.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب تسمع إن شاء الله الإجابة من
3: ما بعرف. تفضل. أنا يعني في واحد كان قدامي هذه النهار، حاولت أتدخل أنا فلقيت كثير شرس وقعدوا الناس تطلع علي كيف بدي أكل أنا يعني الكتلة أو الطوش اللي بدي أصير هسه، فأنا سحبت حالي.
1: طيب أنت يعني كيف الأسلوب اللي أنت تحدثت معه؟ كيف كان اسلوبك يعني؟ في حد لين
3: لا لا
1: كذا؟
3: لا لا لا، قلت له انت هدي حالك مالك، شوفي
1: نعم
3: ما فيش لهالدرجه هدي. شفته برضه زاد فصارت الناس تطلع انه هسه الان انا كانه الشاب ازعر كانه او يعني انه الان انا راح يعني اتمشكل معه. سحبت حالي باسلوب ذكي وطلعت منها، بس استغربت من الناس.
1: يعني هذا الله يجزيك الخير، هذا من باب النهي عن المنكر. إن شاء الله تسمع الإجابة من فضيلة الدكتور أحمد الحراسيس. شكرا لاتصالك، الله يبارك فيك، حياكم الله. اتصال أخير في هذه المجموعة. ألو،
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام،
4: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
4: والله سمحت الشيخ سؤال.
1: نعم. تفضل.
4: زكاة المال.
1: زكاة المال.
4: زكاة المال، أنا عندي مبلغ 10,000 بس كلهن بالسوق أو كلهن مع أخواني وعيال عمي واللي داينهن يعني داينهن وعلى نظام الأقساط لما يجني ما مكتمل منها اللي عندي إلا 2,000. وفي إشي بده سنتين لما أخلص منه يعني، أو سنتين سنة ونص لما أكمل المبلغ إذا ما داينت حدا. هل يجوز أدفع عن الزكاة الآن وأنا مش
1: مقابل يعني المبلغ بالغ النصاب يعني فوق الآن نصاب الذهب تقريبا 8,000 أو 9,000 تقريبا سيدي.
4: فوق 10,000.
1: نعم 10,000 يعني فوق بالغات النصاب.
4: بالغات النصاب.
1: نعم.
4: لكن مجزئات عند أخوي أعطيته وعند أخوي سلال عند صاحب الضايق ماليا يعني بجزء منهم العشر آلاف ما في منهم إلا 3,000 أو 2,500
1: والسبعة تقريبا أو كذا، هذول كلهن دين، أنت مدين إخوانك وصديقك.
4: أيوة صديقي وإذا يعني ما معي.
1: طيب أنت قديش لك مدينه يعني، مر سنة أو أكثر؟
4: لا لا.
1: يعني ما عمرك زكيت المال هذا؟
4: لا هو ما يبلغ النصاب إلا من كم شهر وجاي.
1: لأن قصدك ما حال عليه الحول إلا كم شهر. طيب تسمع الإجابة.
4: نعم.
1: تمام، واضح الصورة، واضح السؤال. شكرا لك. تفضل.
4: سؤال ثاني دكتور. إلي حق عند قرابة إلي وعند أخو صغير، هو الكبير تدخل ومنع أثارت القضية عنده وما ما أدى الحق. الجزء لو أنا ديت عليه نور لي حرام ولا لا؟
1: حق إيش؟
4: حق مالي.
1: إلك يعني مال عند مين؟ بس معلش سؤال مرة ثانية.
4: إلي حق عند أخوه الصغير. وأظل رفعوا مشكلتهم قال عند أخوهم الكبير، رفع أخوه الكبير. ولأن الأخو الكبير بيقول صار يتطعج بالحكي وكذا، قلت يا خلاص أعتبرهن كذا وكذا، ولا ما قبلهن ومنع يعني ما دفع ولا احترم. أنا طلعت بس حسبي الله ونعم الوكيل. يجوز كمان أدعي ولا بس وقف أحسبي الله ونعم الوكيل؟
1: هو أنكر يعني، هو أنكر المال

0: اه
1: انكر انكر وصار يعني جبت طرق من السفه عن
0: مم.
1: حق ما بدي ادفع.
0: مم. طيب
1: يعني
0: تسمع إيجابي. يعني
1: بس
0: إحنا عادة مثل هذه القضايا اللي فيها يعني خلاف، عادة هي مسائل قضائية، وإحنا كفتوى، لكن يجيبك سماحة فضيلة الدكتور إن شاء الله بشكل عام عن هذا الموضوع إن شاء الله. شكرا لاتصالك أخي الكريم، وبارك الله فيك. فضيلة الدكتور أحمد الحراسيس، حياكم الله يا سيدي. وبالنسبة لسؤال الأخ، هو حلف قام بتوصيل أخيه في بالسيارة يعني، وأخوه يعني من باب أنه هذه تكلفة عليه وكذا، وبنزين سيارة، فأحب أنه يعني يعطيه هي ليست أجرة، بين الأخوان ما في أجرة،
2: صحيح.
0: لكن هي من باب المساعدة بدل بنزين أو كذا. فحلف هذا الأخ السائل، قال الله ما بيني وبينهن هذا المبلغ، 10 دنانير. ثم أخوه الآخر أيضا حلف أنه ما يحكي معه، أنه يعني بده يأخذ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات سيدنا محمد
0: اللهم صل على
2: وعلى
0: سيدنا
2: آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد،
0: اللهم
2: بداية سيدي، يعني هو السؤال عن موضوع اليمين. واليمين كما يعلم الإخوة المستمعون أن اليمين يعني عدة أنواع.
0: نعم.
2: فإحنا هذا السائل الذي قال والله غير تأخذ هذه الأموال
0: نعم
2: مقابل هالتوصيلة، مقابل كما أنت ذكرت
0: نعم
2: بدل بنزين،
0: آه.
2: إكرامية ما كان بينهما كإخوة. فهو الأول حلف عليه غير يأخذ هذا المال. فهذا اليمين الآن سنسأل الذي حلفه، هل هو يمين منعقدة أم كان يمين لغو؟ بمعنى لما أنا قلت والله غير تأخذ هذا المال، هل هذا بالعام يعني اليمين المنعقدة من
0: عقد
2: عقد القلب على فعلها أو على تركها؟ فلما قال له والله غير تأخذ هالمصاري، فعلا لما تكلم بهذا اللفظ، هل هو يريد فعلا إذا ما أخذهن أنه يحنث بهذا اليمين ويلزمه كفارة؟ ولا زي ما يحدث بيننا والله غير تتفضل معي على الغداء، مرات تكون يعني
0: صحيح.
2: توصيلة
0: نعم.
2: يقول والله غير تتفضل، غير تفوت، والله غير هذا كله من أيمان اللغو، يعني هي
0: اللغو.
2: من باب المجاملات. فإذا كان اليمين الذي تحدث به أخوك أو أنت تلفظت
0: هم
2: به،
0: الاثنين حلفوا سيدي
2: نعم،
0: ولا
2: والثاني إذا كان يمينا منعقدا بمعنى خارج من القلب، فالأولى هنا الوفاء به. فالأصل بدام هو قال لك والله غير تأخذهن، الأصل فيك خلص، يعني أخذت
0: أخذتهم.
2: هذا المبلغ وانتهت هذه المشكلة.
0: نعم. الآن هو ما أخذهن،
2: نعم،
0: ما أخذهن.
2: الآن بدام هو الآن ما أخذهن فهو لا يلزمه شيء، إنما يلزم الذي حلف يمين في البداية اللي قال له والله غير تأخذ هذا المبلغ، وبالمقابل أخوه لم يبر بهذا اليمين، هنا يلزمه كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على شيء فرأى خير يعني غيره خيرا منه فليبر وليأتي الذي هو خير. فهم يعني متزعلين عشان الأجرة يمكن
0: الأجرة.
2: 2 أو 3 دنانير.
0: نعم.
2: فهم وقعوا في يعني في إشكال. فلذلك
0: نعم.
2: احنا نوجه لهم بعد الحكم الشرعي بما ترتب عليه باليمين وكفارته، انه يعني الموضوع كله مش محرز،
0: مش محرز.
2: نعم. وبالتالي يعني اي منكما يخرج الكفارة عن الآخر،
0: نعم.
2: ولا بد لكما من الصلح والتراضي في هذه المسألة.
0: صحيح. طب سيدي الأول اللي قال الله ما بينه وبينه، هل هذا يعتبر يمين ولا
2: هو
0: ليس
2: ليس
0: يمين؟
2: نعم، لو
0: اليمين
2: قال
0: اللي
2: والله
0: قال
2: ما بأخذهن مثلا، هذا يعتبر يمين. أما الله بينه وبينهن يعني لفظ يحتاج إلى بنسميه لفظ كناية،
0: كناية. نعم.
2: وبالتالي نعم هو ليس
0: نسأل عن نيته.
2: عن نيته، أنت ماذا نويت بهذا اليمين؟ هل نويت فعلا أنه عدم أخذهن؟ هل انعقد قلبك على عدم الأخذ؟ فندخل في هذين السؤالين، بالنية وانعقاد اليمين أو أنه يمين لغو.
0: نعم. بارك الله فيكم سيدي. بالنسبة لسؤال الأخ، يقول أنه بعض الإخوة المصلين الذين يأتون باكرا أو مبكرا إلى المسجد قبل صلاة الجمعة، وبعضهم طبعا يأتي للتعبد ويقرأ مثلا سورة الكهف ويقرأ القرآن، ولكن البعض يعني يضيع وقته بالكلام مع المصلين وقد يشوش على الآخرين.
2: بداية سيدي، التهجير إلى الجمعة يعني الذهاب مبكرا لصلاة الجمعة هي من القرب، وهي من سنن النبي صلى الله عليه
0: عليه
2: وسلم
0: الصلاة
2: والتي حث
0: والسلام.
2: عليها. وجاء في الأثر من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا ومن جاء في الثانية فكأنما قرب بقرة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء في الساعة الأخيرة فكأنما قرب بيضة، قال فإذا دخل الإمام طوت الملائكة الصحف تستمع الذكر. لذلك التهجير إلى الجمعة هي من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الأعمال المستحبة والمندوبة. هذا واحد. اثنين، احنا لما نيجي على الجامع جايين على بيت الله سبحانه وتعالى، هذا بيت الله سبحانه وتعالى لا يصلح فيه إلا أنه واحد ينوي فيه الاعتكاف، فمجرد أني دخلت على المسجد وجلست بنية الاعتكاف ولو كان في النهار، الاعتكاف مو بس في النهار، فأنا أخذ أجر، ولو ظليت قاعد فقط أنتظر الصلاة بنية الاعتكاف بأخذ أجر. واحد ثاني بيقول لك لا، أنا خلينا أستغل وقتي بقراءة القرآن الكريم نور على نور. واحد ثالث بيقول لك أنا بدي أصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإكثار من الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة هو من الأعمال المندوبة، وأعمالنا تعرض عليه صلى الله عليه وسلم في كل يوم جمعة. واحد بده يقرأ له كتاب فقه، كتاب علم، واحد بده يسمع درس، هذه كلها من الأعمال المستحبة والمطلوبة. أما إنه أنا أجي مبكر والضرر لا يقع بس علي، يقع على الآخر. لذلك لا يشوشن قارئكم على مصليكم، يعني شوف أنا قاعد بتعبد
0: قراءة،
2: بتعبد ربنا سبحانه وتعالى وأقرأ القرآن الكريم، فلا يصح لي ولا ينبغي أن أشوش قاعد واحد بصلي السنن، واحد بيصلي راتبة، واحد بيصلي نافلة، وأنا قاعد بعلي صوتي وهذا يشوش عليه، فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا واحد ما بتعبد قاعد بسولف فلان راح وفلان إجا، وقد يدخلون في الغيبة.
0: والله أنا سيدي أنا بلاحظها بعد الصلوات أو قبل الصلوات، بتلاقي بعض المصلين بتحدث في أمور الدنيا يعني كذا وكذا، بأخذوا يعني بأخذهم الكلام.
2: نعم، لذلك المساجد يعني احنا جايين هالساعة نص ساعة ربع ساعة المسجد بانتظار الصلاة، يعني الناس بدها تصفي ذهنها في محراب الله سبحانه وتعالى، في ناس حابين يتفكروا، في ناس بذكروا، ناس يقرؤون القرآن، ناس يصلون. لذلك لابد ولا ينبغي انه انا جاي بدل ما أخذ أجر أروح وأنا ماخذ إثم. لذلك نوجه جميع إخوتنا الذين يدخلون إلى المساجد أن هذا المسجد هو بيت الله سبحانه وتعالى، له آداب، والأعمال الصالحة فيه هي الأصل أن تقوم، ويعني الدنيا ملحقين عليها بس تطلع بعد الربع ساعة
0: المسجد وبعدين.
2: نعم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله.
0: نعم، بارك الله فيكم فضلة الدكتور. الأخ أحمد يسأل عن يعني طبعا هو حكم سب الذات الإلهية، ولكن هذا السؤال والسؤال المتعلق به أيضا، من يستمع يعني ما حكم من يستمع إلى سب الذات الإلهية ويعني لا يفعل شيئا؟
2: نعم، بداية نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. وسب الذات الإلهية وما في معناه من المعظمات، نعم، كالنبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن الكريم أو الدين، هي كما ذكرنا في عدة لقاءات أنها تعتبر من الكفر ومن الردة، نسأل الله السلامة والعافية. وبالتالي يلزم صاحبها الشهادتان، ويلزمه التوبة والاستغفار والندم والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والإكثار من الطاعة والعمل الصالح. وهذه الفتوى، وقلنا أن هذا إثبات الردة يحتاج إلى حكم قضائي. أما كفتوى هو مجرد اللفظ من بالغ عاقل مسلم بهذا اللفظ، هذا يعتبر.
0: يعني أنا لو سمعت واحد مثلا كفر يعني سب ذات أو سب المعظمات كما تفضلت، نعم، لا أستطيع أن أكفره أنا كمنصور مثلا.
2: نعم،
0: وإنما يحتاج
2: إلى القضاء للإثبات، لأنه قد يكون هناك مانع من موانع التكفير كالإكراه أو عدم العقل أو الجهل أو غير ذلك. نعم. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية أننا كيف ننهى عن المنكر، وهو الذي سأل عنه السائل.
0: نعم.
2: وهذه تحتاج لنا إلى ثقافة كيف ننهى عن المنكر في هذه وفي غيره.
0: نعم.
2: النبي عليه الصلاة والسلام حدد لنا ثلاث مراتب في النهي عن المنكر.
0: نعم.
2: والآن كل واحد فينا يضع نفسه في مرتبته، فلا يجوز لك أن تتخطى هذه المرتبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المشهور المحفوظ: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الآن الدرجة الأولى وهي التغيير باليد. هذه لولي الأمر، لولي الأمر لمعنى بالحاكم أو لمن أنابه الحاكم في هذا الباب، الشرطة أو صاحب السلطة أو قد يكون اليوم المحافظ أو الذين يحافظون على الآداب العامة في الشوارع، هؤلاء هم المندوب لهم.

0: أنا في البيت، أنا في بيتي كوالد، أنا مسؤول عن بيتي، إذن
1: صح،
0: لي تغيير المنكر باليد،
1: باليد
0: المدير في إدارته إذا كان
1: باليد
0: له تغيير باليد. يعني لا نقصد إخواني اللي بيسمعوا باليد يعني بدنا نضرب، لا، التغيير باليد أي منع هذا
1: اليد دلالة على القوة،
0: أيوة،
1: نعم،
0: من
1: والسلطة
0: منع المنكر بسلطتي، بهذه
1: بسلطتي،
0: السلطة
1: نعم.
0: التي أعطيت لي من ولي الأمر، فهذا المقصود
1: مش
0: بها.
1: يجي واحد مثلا سب كذا
0: نعم،
1: ضربه فتصير
0: فهذه
1: مشكلة،
0: لولي الأمر.
1: نعم.
0: المرحلة الثانية وهي لعموم المسلمين للدعاة والوعاظ وغيرهم، هذه باللسان.
1: باللسان،
0: والأخيرة إذا لم أكن من أصحاب الولاية في المرتبة الأولى، ولم أكن ممن يستطيع النهي عن المنكر باللسان، لأنه قد يترتب على هذا النهي منكر أكبر منه، كما ذكر السائل،
1: أنه كان
0: لا سمح الله،
1: يتسبب بمشكلة، نعم.
0: نعم، إنه أنا ممكن إني أقول له ليش بتسب الدين في الشارع وحرام ما بيجوز هذا كفر، أن يزداد كفرا ويصير سب زيادة، وأثير غضبه في مرة ثانية وثالثة. فأنا، قال علماؤنا، إذا كان المنكر يترتب عليه منكر أكبر منه أتوقف عن هذا النهي، كما في هذه
1: كما
0: الحالة
1: في هذه
0: مثلا،
1: الحالة،
0: كفى المثال. إذا ترتب عليه ضرر، أنه قد يكون هذا الإنسان يعني لا بعرف ربنا ولا خايف من ربنا ولا خايف
1: صحيح،
0: من حدا، وقد
1: نعم.
0: يكون يعني يضربني في الشارع أو غيره من هذه الأشياء، إذا أيضا هذه مما، إذا الإنسان في هذه المراتب بده يشوف أنا مرتبتي وين، هل أنا من أصحاب الولاية والسلطة الذي أستطيع التغيير بالقوة؟ بقول لك ماشي، ما بقدر بنزل للمرحلة الثانية، التغيير باللسان. لا أستطيع، النبي عليه الصلاة والسلام اعتذر لنا
1: اعتذر لنا،
0: بأنه يغير بالقلب، بمعنى أنه أنا لما أمر على شيء يفعل منك أقل شيء، أنه هذا القلب يعتصر، يقول يا رب أنه
1: نعم.
0: هذا الحال
1: هو الأخ يعني
0: يتغير.
1: بقول لك أنا مستغرب من ردة فعل الناس. طبعا أكيد أنا متأكد أنه كل الناس منكرون في قلوبهم لهذا الفعل،
0: نعم،
1: يعني
0: ولكن قد لا يكون من، يعني
1: من أصحاب
0: نعم،
1: الذي ذكرتهم،
0: لا من الدرجة الأولى ولا من الدرجة
1: الدرجة
0: الثانية،
1: الثانية
0: فأقل ما فيها أنه ينكر في القلب.
1: بالقلب،
0: ولكن إذا أنا صاحب سلطة، وسلطة قانونية، وأعطيت هذه السلطة ورأيت مثل هذا المنكر وسكت عنه، هنا أقع في الإثم.
1: نعم، بارك الله فيكم. زكاة المال، سيدي الأخ يقول عنده مال بالغ النصاب وحال عليه الحول يعني قبل مدة قصيرة، لكن هذا المبلغ يعني أغلبه قد دينه لأخيه ولصديقه، فلا يملك منه إلا يعني تقريبا هو قال 2000 أو 3000 دينار. ما حكم يعني هل عليه زكاة؟
0: نعم، بداية سيدي، كما هو معلوم أن لزكاة المال شرطين رئيسيات، الأول بلوغ النصاب، وهو مقدار 85 جرام ذهب، وتقريبا يعني اليوم 8000 وأطلع، هذا هو نصاب الذهب اليوم، يعني نضرب 24 85 بسعر الذهب الحالي ل 24 جرام، اللي هو 24 الذهب الخالص،
1: 24
0: نعم،
1: 90 أو كذا أو 100.
0: فتقريبا يعني 8000، طبعا هو هذا يتغير حسب سعر الذهب، من يعني مرات
1: طبعا
0: النصاب بقل ومرات بيعلى.
1: بزيد، نعم.
0: والشرط الثاني انه هذه المصاري تقريبا، لو قلنا 8000 تقريبا النصاب، انه هذه المال يقعد عندي سنه، اللي هو حولان الحول.
1: نعم،
0: فهذول الشرطين ايما مال
1: تحققت،
0: ثبت عليهما
1: نعم،
0: فهما قد تحققت. الان سؤاله انه انا اكثر هذا المال مدينه للناس، مدينه لاخواني، وبفرج عن فلان وعن فلان. الان زكاة الدين، اذا انا مدين الناس، الآن المفتى به عندنا بنقول نفرق بين نوعين من الدين. الدين مرجو السداد، بمعنى أنه هذا الدين ممكن يسدني الشهر الجاي، الأسبوع الجاي، السنة الجاي، فهذا كله بعتبره أنه أنا حاطه في جيبتي ويزكى عليه.
1: ويزكى.
0: النوع الثاني اللي هو الدين الميت بنسميها في العام، غير مرجو السداد، بمعنى أني عارف هذا الإنسان يمكن لعشرين ثلاثين سنة مش رايح يسدني لوضعه المادي، لإنكاره، لجحوده، إلى غيره. فالأحوط إذا الله معطيني بعتبر هذا الدين موجود عندي وبزكي. بدي أخذ برأي المفتى به، وهو هذا مذهب المالكية، فهذا يزكى مرة واحدة عند القبض. إذا ألخص
1: عند
0: الموضوع
1: القبض،
0: سيد.
1: نعم.
0: نعم، ألخص الموضوع، الدين مرجو السداد هذا بعتبره في جيبتي وبزكيه كل عام مع الأموال الموجودة عندي. الدين غير مرجو السداد، بمعنى الدين الميت في العامة،
1: نعم.
0: هذه إما أن أحتاط فأعتبرها موجودة عندي وأزكيها، وهذا مذهب الشافعية والأحوط.
1: و... سيدي بتزكيها كل سنة إذا حال عليها
0: نعم
1: الحول،
0: تزكى كل عام كانها موجودة في جيبتي.
1: هذه فتوى. نعم.
0: نعم. وهناك فتوى عندنا
1: يعني أيسر.
0: مرات الديون نعم الأيسر
1: آه.
0: إنه مرات الواحد يكون يعني له ديون كثيرة على الناس،
1: نعم.
0: وإذا بده يعتبرها كل سنة موجودة رايح ماله كله يروح. فهنا نفتي به أن الدين غير مرجو السداد، الدين الميت في العامي، هذه لك أن تأخذ بالرأي الآخر، وهي أنها تزكى مرة واحدة عند القبض، يعني لما يسدني ياهن بعتبرها مع الأموال وبزكي عليها.
1: نعم بارك الله فيكم بسيدي. نعم السؤال الآخر أنه مسألة سؤال الأخ أنه قال أنكر المال
0: له حق
1: له حق وأنكره، هل يجوز أن يدعو عليه؟
0: يعني سيدي هو هي الإشكال كان بين إخوة هو
1: نعم.
0: كما ذكر، ونحن دائما نقول أنه كسب القلوب وخاصة الإخوة وعدم ضياع الأخوة بينهما هي أولى من هذا الأمر.
1: نعم.
0: وإحنا دائما بنقول يعني مطل الغني ظلم، فإذا الإنسان هذا عنده مال وعارف أنه أنا هذا الإنسان بده مني هذا المال،
1: نعم.
0: فالأصل فيه أن يسده ولا يدخل في الظلم. وأيضا نفرق دائما بين ما يثبت قضاء وديانة.
1: صحيح.
0: فيمكن قضاء أنا مش قادر أثبت عليك في المحكمة ولا عندي شهود ولا ورق، ولكن عند الله سبحانه وتعالى لا تضيع. فلذلك احنا بنقول ادعو له بالهداية خير من أن تدعو عليه بما ذكر هذا الأخ، ولعل الله يصلح بينهما إن شاء الله.
1: اللهم آمين. الآن نأخذ اتصالات وأسئلة على هاتفي البرنامج 06-47-47-201 و 06-47-47-202. معنا اتصال.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
2: البرنامج.
1: حياك الله يا
2: أخوي. أنت سمحت الشيخ.
1: الله يكرمك.
2: يا أخوي إذا سمحت عندي سؤالين بعد إذنك وبعد
1: نعم.
2: إذن سمحت الشيخ.
1: يلا.
2: السؤال الأول، صار حادث سير وطلعت الكروكة ومصاري التأمين. اتصرفت فيه انا ما صرفتن على السياره، صرفتن والله على البيت. هذا السؤال الاول، هل انه حرام او حلال انه لازم اصرفن على السياره؟ سمعت الشيخ.
1: طيب انت صلحت السياره ولا ما صلحتها؟
2: لا والله ما صلحتها، زي على ظلت على ضربتها.
1: طيب سيدي السؤال الثاني.
2: السؤال الثاني يا شيخ بالله عليك وسمحت الشيخ، تحلوا لنا مشكله الخاتم التسبيح.
1: شو هو
2: تمشي بهالشارع بقول لك لا ما بيصير، وهذيك اليوم خشيت انا ونقاش انا وجار الي واتوقع انه سامعنا هو هسه، بقول لي لا يجوز انه تكرار انك تعرف شو سبحت رب العالمين واستغفرت رب العالمين.
1: بس يا شيخ يعني انه انت قصدك العد في التسبيح؟
2: العد الخاتم الالكتروني مثلا سبحت في اليوم 1000 وحده بيطلع لي 1000 وحده، بقول لي هذا لا يجوز. قلت والله انا بستغفر ربي يعني ما عمري
1: صحيح حياتي. سيدي ضلك استخدم واستخدم المسبحه والعداد اللي عنده ورد. طب ما في يعني بده يعد صح ولا لا؟ طيب تسمع الإجابة إن شاء الله من فضيلة الدكتور. الله يبارك فيك، شكرا لاتصالك. اتصال آخر. ألو.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله خير دكتور.
1: وإياكم إن شاء الله، الله يكرمك.
3: الله يسعدك دكتور. عندي بس شغلة بدي أسألك بالنسبة لصلاة الجمعة.
1: نعم.
3: اللي هي الجلوس على الكرسي بالنسبة يعني وقت الخطبة، يعني عادي الواحد قادر يصلي ويقوم بأركان الصلاة كاملة من سجود وركوع وقيام وإلى آخره، ولكن في وقت الخطبة ما بيقعد على الأرض، بيقعد على الكرسي، هل هذا شيء يعني عادي ولا هو مخالف للسنة أو للشرع؟ وشغلة ثانية.
1: طيب هو يعني ليش، شو الهدف إنه قاعد على الكرسي؟
3: ما بعرف.
1: هو يعني يستطيع إنه يصلي وما عنده أي مشاكل، لكن هو ما بده يجلس على الأرض، بجلس على الكرسي. هذا السؤال. طيب
3: يشيل الكرسي بحطه على جنب وعادي بصلي معانا عادي، ولكن في وقت الخطبة يعني مجرد طلع الإمام على المنبر، الخطيب على المنبر، بيجيب الكرسي بحطه بقعد وبسمع الخطبة على الكرسي.
1: واضح السؤال. نعم.
3: وبدنا توجيه ثاني بالنسبة لأخواتنا وأمهاتنا وبرضو لأخواننا، شغلة الحجاب الموضة اللي طالعها، يعني تكون في توعية للبنات بالنسبة للحجاب، يعني هل باطين الزيقة والبلاجة الزيقة والإشار، يعني ما بعرف أنا، هذا بعتقد مش حجاب يعني.
1: طيب سيدي، احنا في احنا الرأي للدين والشرع هو الذي يعني يحدد
3: يعني
1: اللباس الشرعي.
3: تمام
1: تستمع
3: تمام
1: الى يعني
3: انا بحكي بدنا في توجيه،
1: اكيد
3: لانه
1: اكيد
3: تلبس بنطلون
1: نعم
3: ضيق وبدنا
1: تسمع الاجابه ان شاء الله اخي الكريم ان شاء الله. بارك الله
3: الله
1: فيك
3: يسعدك
1: وشكرا
3: حبيبي، شكرا
1: لاتصالك،
3: لك حبيبي، شكرا
1: حياكم
3: لك.
1: الله. اتصال اخر. الو الو
4: الو،
1: اتفضلي.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة

0: الله
1: جزاكم الله عنا خير.
0: وإياكم إن شاء الله.
1: يا ابني 3 أسئلة بسيطة.
0: تفضلي.
1: السؤال الأول، أنا كنت متوضية صليت سنة الفجر
0: نعم.
1: وانتقض وضوئي قبل ما أصلي صلاة الفجر، هل أعيد السنة ولا خلص أصلي بس التحية؟ هذه سنة الوضوء.
0: أنت صليت سنة الفجر، سنة الفجر صليتيها على وضوء.
1: وبعدين وأنا بسبح انتقض وضوئي، رحت أجدد الوضوء، هل أعيد سنة الفجر ولا بس سنة الوضوء؟
0: طيب السؤال الثاني.
1: السؤال الثاني يا حبيبنا، أنا في الصلاة الرباعية في الركعة الثالثة شكيت، أو بما إني سجدت 3 مرات، مش يعني على أنا على الكرسي، هو أنا شو بدي أنا أجبرها بصلاة بركعة ولا أسجد سهو؟ هذا الإسلام.
0: انت شكيت انك سجدتي 3 مرات ولا ثلاث
1: إيه
0: ركعات؟
1: لا، 3 سجدات.
0: 3 سجدات في ركعة واحدة. طيب
1: الثالثة.
0: في الثالثة. نعم.
1: السؤال الثالث، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الواشمة والواصلة والهذا، هاي للنساء، طب فما بال الرجال اللي بحطوا وشم يا ابني؟ شو هدول؟
0: الوش، حكم الوشم للرجال. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
1: يرضى عليكم يا رب.
0: الله يسلمك، بارك الله فيك. واتصال أخير. ألو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: معك محمد عثمان.
0: حياك الله أخي محمد.
2: يا سيدي، الجمع والقصر بعرف أنه أثناء الواحد مسافر مسافة طويلة، مثلا رحنا من هون على العمرة ورحنا حجينا، أثناء الطريق بحق لك تجمعه وتقصر. أيوة، أما لو وصلت المدينة واستقريت بحق لك تجمع وتقصر أنت في نفس المنطقة، يعني
0: قديش قد كم مدة الإقامة في المدينة؟
2: بدك تقول فترة العمرة تكون 14 يوم، والحج بيكون 17 يوم 18 يوم. والله أيوة، بقول بحق
0: أنت لو تحدد أخي محمد، لو تحدد لنا السؤال أكثر. يعني مثلا أنت قلت أثناء السفر تمام، يعني تستطيع أن تجمع وتقصر، لكن أنت بتقول أقمت في المدينة، مثلا أقمت 2 3 أسبوع أكثر، قديش أقمت أو كم مدة إقامتك؟
2: في فترة العمرة بدك تقول 14 يوم مثلا،
0: 14 يوم في المدينة؟
2: بالمدينة مثلا، أو كلها تقول أسبوع بالمدينة وأسبوع بمكة،
0: 7 أيام في المدينة.
2: الفترة هاي بتظل تجمع وتكسر وتقيم هناك.
0: طيب تسمع
2: هاي في
0: الإجابة إن
2: ناس
0: شاء الله.
2: تقول بحق له يظل يجمع ويكسر ما دام هناك. قلت أنا بعرفش غير إنه أثناء المسيرة، يعني طلعت من الأردن ورحت على الطريق جماعة بصير بقينا نجمع، أما وأنت مقيم هناك ما جرت معنا. بالحج بتذكر سكننا بالعزيزية ولا جمعنا وقصرنا، صلي الفرض حاضر عادي. سلام.
0: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لاتصالك. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. فضيلة الدكتور أحمد الحراسيس، سؤال الأخ عن عمل صار معه حادث في السيارة، والتأمين أعطاه تعويض، وهذا التعويض المالي لم يعني يصلح به السيارة، وإنما صرفه على البيت كما قال.
3: نعم سيدي، الأصل أن التأمين هو عبارة عن تعويض عن الضرر المادي الذي لحق بهذه السيارة.
0: نعم.
3: وهذا كما هو معلوم يقدره خبراء بناء على ترتيب الكروكة من السير ومن شركة التأمين.
0: نعم.
3: وهذا التعويض المالي الأصل فيه أن يستخدمه صاحبه لما وضع له من تصليح السيارة. ولكن لو صرفه في غير ما وضع له، فهو في نهاية المطاف هو مال وتعويض عن هذا الضرر، فله أن يتصرف به بما شاء. فما فعله هذا لا يعني لا يؤثم به، لأن التعويض هو تعويض مالي عن ضرر.
0: نعم.
3: وقد تملكه، وبعد ذلك هو حر في هذا
0: التصرف. نعم.
3: في هذا المال.
0: نعم. بارك الله فيكم. بالنسبة ل يعني عداد التسبيح أو المسبحة، فضيلة الدكتور تفضل سيدي.
3: يعني انا استغرب
0: هو
3: اننا
0: أن
3: لا
0: السؤال
3: زلنا،
0: قال انه يعني احد الهاي
3: نعم
0: بيقول لك بنكر عليه، بيقول
3: نعم
0: لك
3: لا
0: هذا.
3: زلنا يعني لا زلنا في نتحدث في اشياء يعني اعتقد انه التاريخ عفى عنها وانتهت.
0: صحيح.
3: والنبي صلى الله عليه
0: عليه
3: وسلم
0: والسلام
3: كان يسبح على اصابعه الشريفه عليه الصلاه والسلام،
0: نعم.
3: وذكر عنه أنه كان أيضا يسبح على الحصى عليه الصلاة
0: نعم.
3: والسلام،
0: وأثر عن الصحابة
3: وأيضا هناك كما ذكرت هناك أوراد وهناك أذكار حددها الشرع برقم، فقال
0: نعم.
3: النبي عليه السلام مثلا الحديث المحفوظ
0: نعم
3: من سبح بعد الصلاة 33 وكبر 33 30. طبعا أنا كيف سأعد هذه؟ إذن هذا الرقم الذي حددته السنة النبوية هو محدود لذاته،
0: من قال
3: أيضا
0: سبحان
3: قال
0: الله وبحمده 100 مرة
3: إذن كيف سأعد هذه؟

0: وكان يفعل هذا ويعد هذا العدد. لذلك قال علماؤنا
1: سيدي،
0: يغتفر،
1: ولا حد أنكر عليه أن ليش بتعد
0: نعم
1: الحصى.
0: وهو صحابي،
1: نعم صحابي،
0: وقالوا يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر
1: أكثر من روى
0: نعم
1: الحديث.
0: في الغاية. وبالتالي يعني المسبحة هي وسيلة ولا يدخلها ولا تدخلها البدع، فهي ليست من البدع ولا إشكال فيها، وهي وسيلة للذكر وللعدد وللإحصاء الذي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا إشكال
1: فلا
0: فيها.
1: إشكال عليه. طيب سيدي، الجلوس على الكرسي في، هو قال الأخ في الخطبة، في خطبة الجمعة، بعضهم يجلس على الكرسي لكنه قادر على الوقوف والجلوس والصلاة بدون كرسي، بس فقط هو يريد أن يجلس على الكرسي، ربما أنه الجلسة تكون مريحة أكثر من الجلوس على الأرض.
0: نعم، احنا بنقول اذا كان هذا الانسان محتاج الى كرسي، مثلا بتعب معه ديسك، عنده اشكال في الجلوس على
1: في
0: الارض،
1: الأرض.
0: فما يعني ما في اي اشكال في ذلك. ولكن اذا كان مستطيع انه يجلس كعامه الناس اللي
1: الناس.
0: بيحضروا، فالاولى والادب نعم ان يجلس على الارض كما الاخرين، الا اذا كان له حاجه طبيه او يتاذى من الجلوس على الارض، فلا اشكال في
1: فلا
0: ذلك.
1: إشكال.
0: هذا نتحدث في الخطبه،
1: في
0: اما اذا في
1: الخطبة.
0: الصلاه
1: لها
0: وهذا
1: شروط أخرى،
0: نعم
1: نعم
0: لها أحكام
1: أحكام
0: خاصة.
1: خاصة. نعم سيدي، بالنسبة للحجاب، يعني الحجاب الشرعي وصفاته، يعني وما حكم من لا تلتزم بالحجاب؟
0: نعم، الحجاب كما هو معلوم قد وردت فرضيته في القرآن الكريم، ووردت في السنة النبوية الشريفة، وورد عليه الإجماع
1: نعم
0: أن الحجاب واجب على المرأة المسلمة إذا بلغت. وإحنا لا يوجد عندنا نوع أو شكل أو لون خاص في الحجاب،
1: الحجاب.
0: إنما نحن نعطي شروط عامة لهذا الحجاب، فإذا انطبقت هذه الشروط فبنقول والله هذا حجاب ملتزم،
1: شرعي.
0: نعم شرعي. إذا هذا غير الشروط غير متوفرة فبنقول هذا حجاب غير شرعي. أهمها أن يكون ساترا لبدن المرأة كاملا عدا الوجه والكفين، فيها هذه مسألة خلافية.
1: نعم.
0: اثنين، أن يكون واسعا فضفاضا، وأن لا يشف، يعني لا يصف ما تحته. هذه تقريبا الشروط الثلاث، إذا وجدت في أي لباس بغض النظر عن مسماه فهذا يسمى لباسا شرعيا. أما ما دون ذلك إذا انتقص من هذه الشروط فهذا الحجاب قد فقد شرطا من شروط الحجاب الشرعي. ونحن نوجه اليوم بناتنا وأخواتنا وزوجاتنا وكل اللي بيستمعنا اليوم أن ربنا سبحانه وتعالى أمر أمهات المؤمنين بهذا الحجاب حفظا لهن وكرامة وسترا لهن. ولذلك اليوم المنتسبة للنبي عليه الصلاة والسلام تحب الله أن تقول نحن من أبناء ستنا خديجة، ونحن من أبناء ستنا عائشة رضي الله عنها، ونحن من أبناء فاطمة الزهراء أم الستر رضي الله عنها. لذلك نوجه أخواتنا اليوم أنه الالتزام بالحجاب هو واجب شرعي ولازم، وتؤجر المرأة به. يعني ربنا سبحانه وتعالى هذا مما أعطى النساء الأجر فيه على غير الرجال، فالمرأة يعني مجرد أنها تلبس هذا الحجاب، وإن كان مرات يعني هذا الحجاب شوي يشكل لها يعني بتتعب منه أو بيسوي مثلا في الصيف أو كذا، ولكن تعلم أنه هذا عبادة وهي تؤجر عليه وتأخذ أجر مشابهة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. لك نسأل الله أن يستر علينا وعلى أخواتنا والمسلمين والمسلمات أجمعين.
1: اللهم آمين. سيدي، بالنسبة لسؤال الأخت، هي سألت ثلاث أسئلة. السؤال الأول هو يعني بديهي نوعا ما، لكن يعني حتى من باب الأمانة نعيد نفس السؤال. هي قالت توضأت وصلت سنة الفجر ثم جلست فانتقض وضوءها، قامت فتوضأت، هل تصلي، هل تعيد سنة الفجر أم تصلي السنة، سنة الوضوء ثم صلاة الفجر؟
0: نعم، هي لا يلزمها إعادة سنة الفجر لأنها صلت صلاة الفجر هذه السنة وهي على وضوء وعلى طهارة، وبالتالي لا يلزمها أن
1: لا
0: تعيد.
1: يلزمها.
0: ولذلك بعد انتقاض الوضوء تتوضأ ثم تصلي ما شاءت من سواء نافلة السنة الوضوء
1: الوضوء
0: أو صلاة الفجر الفريضة.
1: نعم. شكت فضيلة الدكتور وهي تصلي في الركعة الثالثة بأنها قد سجدت 3 مرات، ماذا تفعل؟
0: نعم، معلوم أنه من شك بعدد سواء كان السجدات أو عدد الركعات
1: الركعات.
0: أنه يبني على اليقين، وغالبا اليقين في الأقل. فإذا بقول والله أنا صليت ركعتين ولا ثلاث مثلا المغرب،
1: ركعتين.
0: أبني على الأقل
1: نعم.
0: اليقين له.

0: ثم أتي بركعة وأسجد للسهو. إذا أي شك يحدث مع الإنسان في الصلاة يبني على الأقل ثم يأتي باليقين ويسجد في نهاية الصلاة لإيه؟ للسهو.
1: نعم. طب سيدي، إذا كان إذا غلب عليه اليقين وليس الشك، يعني
0: يعمل بيقينه.
1: بيقينه،
0: نعم، دائما الشك اليقين لا يزول بالشك،
1: لا يزول بالشك.
0: وبالتالي إذا أنا متيقن أنه ركعتين تمام وشاك بثلاث، أيهما أقوى؟ اليقين. إذا أطرح الشك وأبني على إيه؟
1: اليقين.
0: وأبني على اليقين.
1: حكم الوشم للرجال فضيلة الدكتور.
0: نعم، هي يعني أشكل عليها أن الحديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بصيغة التأنيث،
1: الواشمة والمستوشمة.
0: الواشمة. نعم، وهذا من يعني أساليب اللغة العربية، أنه مرات يأتي على مخرج، احنا بنسميه مخرج الغالب، مخرج الغالب.
1: الغالب،
0: فغالب من يفعل هذه الأفعال، لعن الله الواشمة والمستوشمة،
1: النساء.
0: نعم. فجاء الحديث يتحدث عن نسبة الأغلبية في هذا الباب، فجاء بصيغة التأنيث، وإن كان الحكم يحمل كل من فعل هذا الفعل بغض النظر عن جنسه ذكرا أو أنثى.
1: نعم.
0: لذلك نعم، إذا كان الرجل يستعمل مثل هذه الأشياء
1: الوشم.
0: يعني الوشم مثلا كما جاء في السؤال، نعم هو يدخل في هذا التحريم وهذا الإثم.
1: نعم. الأخ محمد العتوم فضيلة الدكتور يسأل عن الجمع والقصر، يقول أنه أثناء، يعني أنا حاولت منه تحديد السؤال بشكل أكثر، يعني عدد الأيام الإقامة وأيام السفر وكذا، لكنه قال أنه مثلا ذهب إلى الحج أو العمرة وأقام 7 أيام في المدينة و7 أيام في مكة، كيف يجمع ويقصر؟
0: نعم سيدي، احنا بنعطي القاعدة العامة، سواء
1: القاعدة
0: كان
1: العامة.
0: له
1: نعم.
0: أو لأي
1: وهو
0: مسافر.
1: يقيس عليها
0: أي
1: ويفهم.
0: مسافر الآن بيسألنا، أنا بدي أسافر من عمان للعقبة، قديش بدك تقعد يوم؟ نعطيه هذا الضابط والآن
1: هذا
0: يفتي
1: السؤال.
0: عليه.
1: نعم.
0: الآن أي واحد ينوي الإقامة أكثر من 3 أيام غير يومي الدخول والخروج فهو مقيم من اللحظة
1: يعني
0: الأولى.
1: اليوم اللي رايح فيه واليوم اللي طلع فيه هذا ليس محسوب.
0: ما بنحسبهم.
1: 3 أيام.
0: 3 أيام
1: ثلاث أيام
0: فأكثر
1: هناك. نعم.
0: نعتبر هذا بمجرد نيته يعتبر مقيما، وبالتالي
1: مقيما.
0: أنا بجمع بقصر وين؟ على الطريق، وأنا رايح بجمع وبقصر. فإذا وصلت مثلا، إذا هذه البلد اللي أنا ناوي أقيم فيها 3 أيام غير يومي الدخول والخروج، بعتبر حالي مقيم من أول لحظة من لحظات وصولي. فهي القاعدة في إيه؟ اللي احنا بنسميها في الفقه الإقامة المؤثرة، هاي بنسميها إقامة مؤثرة، ما كان دونها بعتبر حالي مسافر،
1: مسافر.
0: ما كان على هذه العدد من الأيام بعتبر حالي مقيم.
1: نعم. نأخذ اتصالات 06-47-47-201 و 06-47-47-202. ألو. نعم. طيب سيدي، بالنسبة له هو يعني عطفا على السؤال الأخير، قال إنه هو يقيم في المدينة مثلا ثم
0: يذهب إلى مكة.
1: يذهب إلى مكة أثناء السفر، ما في مسافة بين مكة والمدينة مثلا.
0: نعم، ما بينهما كما ذكرنا يجمع. نعم،
1: يجمع.
0: لأن المسافة
1: يجمع.
0: مثلا بين المدينة ومكة هي أكثر من 85 كيلو.
1: نعم.
0: متر. فإحنا عندنا أيضا المسافة المؤثرة، هاي الإقامة المؤثرة، 3-4 أيام فأكثر غير يومي الدخول والخروج، هاي الإقامة المؤثرة. المسافة المؤثرة، طب أنا بدي أسافر من هون لمنطقة أخرى، طيب قديش المسافة التي يجوز لي الجمع والقصر؟
1: نعم.
0: 81 كيلو. فإذا كان بين المدينتين اللي بدي أسافر بينهم
1: مسافة
0: مسافة
1: الجمع
0: 81،
1: نعم،
0: فأكثر، هنا أجمع وأقصر على الطريق.
1: نعم. بارك الله فيكم. إذا هاتفان البرنامج 06-47-47-201 و 06-47-47-202. ألو.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
2: والله عندي ملاحظة هيك،
1: نعم،
2: يعني ممكن أكون مصيب فيها
1: وغير
2: مصيب.
1: تفضل.
2: شيخي، أنا معتاد يعني هيك يوم الجمعة بحب أغير المساجد، يعني كنوع من التغيير وكنوع منه، يعني بحب الأولاد يشوفوا عدة أنواع من المساجد كذا، ويعني تعليقهم في المساجد.
1: نعم. يعني
2: اللي
1: أنت
2: بلاحظه،
1: تسأل. تفضل.
2: اللي بلاحظه يعني، بس أنا هاي فكرة عشان إنه يعني فيها يعني نوع من المعظم، يعني بحس إنه يعني الخطبة شو مكان موضوعها دائما يعني بصير بكون فيها نوع الترهيب أكثر من الترغيب. يعني حتى الأولاد يعني الصغار بنتبهوا، بقول لي مثلا ليش يا بابا الشيخ مثلا أو ليش دائما؟ نعم.

0: الشيخ مثلا بتغنى بامجاد الماضي وبحسسنا انه احنا الجيل هذا ما فيش منه امل، او انه الجيل يعني متعب مرهق، فبتحس انه الواحد بيطلع من الصلاه بجرعه من الياس يعني نوعا ما، مش الكل بس معظم يعني.
1: طب ولا مر عليك خطيب كان ايجابي؟ انت يعني يعني
0: لا
1: وكانك بتقول
0: بالعكس
1: انه الخطاب
0: بالعكس،
1: سلبي. طب
0: لا
1: ولا
0: بالعكس،
1: خطيب كان يعني
0: كثير
1: ايجابي
0: كثير
1: وطلعت
0: اكيد
1: مثلا
0: كثير،
1: مبسوط
0: طبعا طبعا كثير كثير كثير موجود فيه يعني كثير.
1: صحيح.
0: بس انه يعني نوع من خلينا نحكي احياء الامل يعني، عرفت؟ بس هاي الموضوع.
1: طيب، تسمع
0: بارك
1: الإجابة
0: الله
1: إن شاء
0: فيك.
1: الله. وهذا يعني قدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني في مسألة التبشير والتيسير وأيضا الخطاب، يعني نتعلم من الأساليب النبوية في الخطاب وفي التعليم وحتى في خطبته صلى الله عليه وسلم. إذا تستمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لاتصالك. اتصال آخر. ألو.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيك
1: الله
2: العافية.
1: يعافيك وبارك فيك.
2: سيدي أنا بدي أسأل، بالنسبة أنا كان عندي فتاوي طلاق، تمام، عدة فتاوي، تقريبا 8 فتاوي، منهم واحدة طلاق مثبتة. هلأ صار في خلاف بيني وبين زوجتي، اتجهنا للمحكمة. هلأ في المحكمة قالوا لها روحي سوي ارفعي قضية إثبات طلاق. فلما جبنا أنا الفتاوي، طبعا تكون زوجتي في دائرة الإفتاء، نروح دائرة الإفتاء نحكي شو صار معنا من عصبية وشو اسمه، ويقول لك أنت بغير مطلق،
1: طيب.
2: ادفع فتوى وروحوا. ففي المحكمة القاضي يقول لي دائرة الإفتاء لا نأخذ في كلامها، لا نأخذ في كلام دائرة الإفتاء، وبيسجل علي 5 طلاقات، يعني أنا عايش مع زوجتي في الحرم.
1: نعم.
2: أصبحوا أولادي برضو حرام، لأنه أنا مبني مطلق من سنين أعتبر.
1: والله شوف أخي الكريم، هاي المسألة يعني خلافية. طب أنت يعني شو الهدف من مكالمتك؟ شو بدك يعني إيش
2: أنا
1: توصل؟
2: السؤال أنا
1: نعم
2: السؤال
1: سؤال.
2: أنا السؤال ما لازم دائرة الإفتاء في
1: نعم.
2: حال أنا بدي أرجع للقضاء والقضاء يقول
1: هلا
2: لك
1: هاي شوف،
2: أنت
1: هو
2: غير،
1: هاي
2: أنا
1: دائرة
2: دائرة الإفتاء ما
1: مستقلة
2: بناخذ
1: يا أخي
2: فيها.
1: الكريم، هاي دائرة مستقلة وهذه دائرة
2: نعم
1: مستقلة. القضاء شيء والإفتاء شيء آخر. القضاء لديه أدلة ولديه يعني يتعامل بالأدلة ويختلف عن المفتي، ولكن تسمع إن شاء الله الإجابة من فضيلة الدكتور. شكرا لاتصالك أخي الكريم، وربنا يفرج عنك إن شاء الله. شكرا. اتصال آخر. طيب نأخذ اتصال. أخي الكريم طفين الراديو لو سمحت من عندك.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: الله يعطيك العافية شيخ.
1: الله يعافيك
3: شيخ. أنا طبيعة عمل يوم الجمعة وقت صلاة الظهر بكون موجود في داخل عمل يعني مداوم،
1: ما بتستطيع أنك تصلي الجمعة؟
3: ما بستطيع لأني شغال كازي يعني، وبكون شيء أنا موجود فيها وما في مسجد قريب مني.
1: طيب
3: إيش رأيك شيخ؟
1: طب شو بتساوي أنت عادة؟
3: والله بصلي بالمحطة يعني الظهر. طبيعي.
1: نعم طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: شكرا
1: شكرا لاتصالك. شكرا. نأخذ اتصال أخير. طيب خلص نكتفي بهذا القدر. السؤال سيدي بالنسبة للأخ، هو لديه ملاحظة أنه عن يقول أنا صليت في أكثر من مسجد وبلاحظ أنه الخطاب يعني الخطبة بتكون يعني قاسية على المصلين، هو كما يقول. فيعني هل الخطبة يعني لها شروط معينة؟ هل الخطيب له صفات معينة؟ كيف يعني؟ تفضل سيدي يعني علق على هذا
4: نعم
1: الكلام.
4: سيدي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما
1: والسلام.
4: بعث سيدنا معاذ
1: نعم.
4: رضي الله عنه وهو أعلم الصحابة بالحلال والحرام، وسيدنا أبو موسى الأشعري إلى اليمن وأرسلهما كقاضي لليمن، فقال له بشروا ولا تنفروا. قديش عندنا عشرات الأحاديث التي دائما تذكر التبشير وتقدمه
1: والتيسير.
4: على التنفير.
1: نعم.
4: ودائما النبي عليه الصلاة والسلام كان يرغب الناس، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويرى مبتسما عليه الصلاة والسلام، وكان دائما يبث الأمل في الناس وفي الأمة. وتخيل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو كان لوحده في أول المطاف، هو أول من قال لا إله إلا الله، والعالم كله كان يكفر بهذه الكلمة.
1: نعم.
4: ومع ذلك ما في من يوم من الأيام ولا لحظة حاش النبي عليه السلام أن دخل إليه اليأس، إنما كان دائما مستبشرا بأمر الله وبعطاء الله سبحانه وتعالى.

0: تعالى، ودائما يعني يأمر الناس بالصبر ويأمرهم بالأمل، ويحضهم أن ليتمن الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، ليدخلن هذا الأمر يعني الدين إلى كل بيت وبر. ويعني النبي عليه السلام ما كان يترك فرصة إلا ويبشر الناس فيها. ويعني من الأساليب المعروفة أننا نجمع بين الترغيب والترهيب، ودائما نحن الحمد لله أئمتنا وخطباؤنا يعني على وتيرة من الخير والفضل إن شاء الله. ولكن يعني هذه رسالة أن نكون دائما يعني يكون عندنا ميزان التبشير وميزان الترغيب.
1: لكن أحيانا لما يكون في طرح مشكلة معينة بدك تتناولها من هذا المنظور.
0: نعم قد يأتي في هذا الباب مثلا تتحدث عن المخدرات.
1: المخدرات
0: يريد تكون ممكن يكون أكثر يريد أن يرهب ويخوف الناس ويخوف الأولياء ويقولهم ديروا بالكم على أبنائكم إلى في هذا الباب. لذلك دائما يعني الموضوع هو الذي يحكم الخطيب بما يتحدث، ولكن لابد أن تكون الرؤية العامة لخطبائنا هي التبشير وبث الأمل في الناس.
1: سيدي بالنسبة لسؤال الأخ عن الطلاق، يعني هي مسألة اجتهادية ما بين المفتي والقاضي، فأنا أنا لا أعتقد أنه في هناك إشكال.
0: نعم سيدي هي مسألة قضائية، ونحن كما تعلم أن كل أمر معروض على القضاء ليس لنا فيه حديث، لأن القضاء وملابساته
1: وأدلته
0: وفي
1: شهود وفي
0: قضية، يعني هو يقول هي قضية إثبات طلاق. إثبات الطلاق القاضي يطلب كل الفتاوى السابقة بأصولها. يعني هو ما قال له إنه قال له إحنا ما بنلتزم بالإفتاء، لا، إخواننا القضاة جزاهم الله خير يعني في كل قضايا إثبات الطلاق يطلبون كل الفتاوى الموجودة في دائرة الإفتاء.
1: هو ما طلب أصلا من الفتاوى
0: والزوجة
1: يأخذ بها.
0: نعم. ويأخذ الأصول بمعنى بخط اليد للزوج والزوجة، ثم بناء عليه يبدأ القاضي بإعادة النظر في هذه الفتاوى بناء على الأدلة وعلى الشهادات، ثم يسمع من الزوج والزوجة مرة أخرى طلقة طلقة، وبالتالي بعد ذلك يحكم القاضي في هذه المسائل. لذلك ما يعرض على القضاء نحن لا نستطيع أن نتحدث به، لأن القضاء هو أعلم بهذه الأصول والمسائل.
1: نعم الله يكرمك سيدي. بالنسبة للسؤال الأخير في هذه الحلقة، الأخ يقول أنا في وقت صلاة الجمعة أعمل داخل محطة محروقات بالكازية ولا يصلي ولا يستطيع الحضور لصلاة الجمعة.
0: سيدي فقهاؤنا ذكروا أعذارا مبيحة لترك الجمعة والجماعات.
1: نعم.
0: ومن الأعذار قالوا إذا كان الإنسان يعمل عملا من يعني مما لا يستغني عنه الناس.
1: نعم.
0: كمن يعمل مثلا طبيب في الطوارئ. ما قدرش والله أقول أن سكر الطوارئ.
1: سكر الطوارئ قبل بعد الصلاة.
0: روح هذا أمر لا نستطيع.
1: صحيح.
0: فإذا كان عمله من الأعمال التي لا يستطيع الناس يعني تركها أو ويحتاجون إليها في كل الأوقات، وهو لا يستطيع أخذ مغادرة أو إجازة، فهذا يأخذ حكم العذر المبيح. ولكن إذا كان يستطيع أن يأخذ إجازة أو مغادرة فهذه شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى، فالأصل فيه أن يقوم ما بوسعه لإدراك الجمعة، لأن الجمعة هي ركن وفريضة من الفرائض. ونبه النبي عليه السلام لعظم من يتركها دون عذر. لذلك نحن نقول حاول بقدر المستطاع أن تأخذ إجازة يوم الجمعة أو أن تأخذ أقل ما فيها، ما هي صلاة الجمعة كلها مع الصلاة مع الخطبة يعني لا تتعدى الربع إلى نصف ساعة. لو أخذت مغادرتك في وقت الصلاة فهذا يكون أحوط.
1: هو بكون لأنه هو قال أنا يعني بكون لحالي في المحطة، ممكن
0: نعم ممكن إنه
1: يرتب
0: ويجتهد ويحاول يعني إنه يرتب دوامه أو إجازته أو مغادرته على وقت صلاة الجمعة.
1: بارك الله.
0: وجزاكم الله خير.
1: الله يبارك فيك. شكرا لكم فضيلة الدكتور أحمد الحراسيس المفتي في دائرة الإفتاء العام، حياكم الله.
0: شكرا سيد الله.
1: الله يكرمك. نشكر المستمعين والمستمعات الإخوة والأخوات الذين اتصلوا معنا وشاركونا، وأيضا من استمع إلينا، شكرا لكم على حسن استماعكم. وكذلك أشكر الزملاء نداء الرمام لسعد الدبوبي من الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، والزميلة أماني الكعابنة من الإعداد والتنسيق. كان معكم الدكتور منصور العمري، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
3: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. في

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
6: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم، كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين، شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت، إربد، شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا كفيناك المستهزئين. والذين لم تصبهم هذه العاهات والآفات فيموتون بسببها، جم في بدر ومصاريعهم كده كل السنديد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بما آتاه الله من العلم يخطط كده، يقول فلان هذا مصرع فلان وهذا مصرع، يعني الحتة اللي هيقع فيه. طب قول لي أي قائد من القوات يقابل جيشا فيه خصومه وصنديده ومش عارف ايه، ثم يحدد الموقع الذي يصرع فيه كل محارب؟ طب ده الحرب دي عايزة كر وفر، وده يروح وده يجي وده يجري وده إنسان لا يحيي هنا، هو أنا قلت هنا يعني هي هنا انتهى خلاص. إنا كفيناك المستهزئين، الذين يجعلون مع الله إلها آخر، لأنهم ما استهزأوش بيك وأنت من طرفي إلا وأنهم واثقين في إيه؟ في آلهة تانية، حد تاني بقى. الذين يجعلون مع

الله إلها آخر فسوف يعلمون. سوف يعلمون، كلمة سوف قل يعلم فيعلمون، سيعلمون سوف يعلمون، دي كلها استيعاب للأزمنة. يعلمون دلوقتي، سيعلمون بعد شوية، فسوف يعلمون يبقى بعد ايه؟ دي على معمولة ايه؟ توسعة المراحل دي، لان ما اخذوش كلهم مرة ايه؟ مرة واحدة. ليه؟ اما قالك لان لما يؤخذ المتطرف في الإزاء يمكن النص ونص يهدى شوية، فشوية شوية شوية كده. ليه؟ اما قالك لانني ان استبقيت فامنوا شدتهم القديمة ستكون لي، شدتهم القديمة علي، يبقى بده يعمل ايه؟ بده يعمل شدة في جانبنا عشان يعوض. ولذلك احنا قلنا في موقعة اليرموك لما عكرمة ابن ابي جهل وبعد ذلك اصيب في المعركة، ذهب الى ايه؟ فخذ خالد، وجنام على فخذ خالد ابن الوليد، وبعدين قال له يا خالد اهذه ميتة ترضي عني رسول الله؟ يبقى دليل على ايه؟ على انه بده يعمل حاجة ايه؟ حاجة كبيرة قوي عشان تخلص له الليل. نعم. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر. وما دام كفيناك يبقى انتقمنا منهم، يبقى جعلهم مع الله إلها آخر ما أفدهمش، لأن لو الإله الآخر ده له قوة ولا له حاجة كنا لما نحب نكفيك المستهزئين دول كم يتعرضوا لنا بقى ويقولوا لنا، دليل على إنهم ما وقفوش وياهم ولا. إن الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. إن كانت الآلهة ستسعفهم عند وقوع وقابل بهم يبقى كلام صدق، وما أسعفتهمش يبقى بزيادة إنهم إيه؟ إنهم خابوا في اتخاذ الإيه؟ الآلهة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. شوف شوف احترام مشاعر النبوة. احنا بنطلب منك انك تعمل كذا وتعمل كذا ولا مش عارف ايه ونعمل كذا، ولكن احنا عارفين برضو ان المعنى النفسي عندك يعني حاجة تضايق. احنا عارفين دي. ولقد نعلم انه ايه؟ انك يضيق صدرك بما يقولون. كلمة نعلم ورد الساعتين اثنين. ولقد نعلم انه لا انه لا يحزنك الذي ايه؟ يقولون. يقوم يسليه يقول له فإنهم لا يكذبونك، أنت عندهم أكرم من أن تكذب، لأنهم شاهدين لك بالعشرة أنك صادق. ده المسألة بالنسبة لنا، الظالمين بآيات الله يجحدون، إنما أنت الله بيجيبها في ناحيته. قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم إيه؟ لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إيه ده؟ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. معنى ضيق الصدر ايه؟ احنا عارفين ان الصدر ده هو وعاء فيه اهم حاجتين في الجسم، الرئه والقلب. القلب عشان الدم اللي بيمشي في الاعضاء وبيدي لها الطاقه والحراره والعمليه مش عارف ايه والى اخره، لكن الدم ما يديش هذه الطاقه الا اذا نقي من الاضرام بتاعه الغذاء. الغذاء الواحد يتغذاه وبعدين لازم يتصفى وياخد اكسجين. ياخد اكسجين من مين؟ من الرئه. يبقى الدم ما يؤديش وظيفته كده الا من مين؟ الا عن طريق الايه؟ الاكسجين اللي هياخده من الرئه. الرئه بتستقبل تاخد الاكسجين من الجو، وبدل تطلع ثاني اكسيد الكربون اللي هو زي الشكمان بتاع السياره العادم، عادم الحركه في جسم الانسان. كويس كده. يبقى هو عايز ايه؟ عايز اكسجين يدخل ويطلع زفير فيه الهواء الايه اللي هو ثاني اكسيد الكربون، عشان الدم يبقى ايه؟ يبقى صالح لايجاد الطاقه. الصدر اذا كان واسع يقوم ياخد كميه من الايه؟ من الهواء كتير. لما ياخد كميه من الهواء كتير يبقى فيه اكسجين كتير، يقوم يدي دم ايه؟ اكتر، يقوم يدي طاقه. لما الصدر يبقى ضيق ياخد كميه من الهواء بسيطه، وبعدين يروح مأكسد شوية على قده، اللي قده دي ما تقضيش الطاقات، يبقى فيه ضعف عن أداء الحركة، لأن الطاقة إيه؟ الطاقة. ولذلك يعني والعياذ بالله وأعزنا الله جميعا من الأمراض اللي تيجي اللي تعمل إيه في الرئة مثلا، تضيق منافذ الرئة، يوم الإنسان يقعد ينهك

0: منهج ليه؟ التجويف الصدري مش واخد من الهواء ما فيه من الاكسجين ما يخفي للطاقه، تقوم انت تحاول انك انت تعملها عمليه اسراع، بتكذب بقى، بتكذب على اخر ايه. ولذلك اذا كنت ماشي بيبقى النفس رتيب، لما تيجي تطلع سلم تنهج، بينهج كل واحد، لا مش كل واحد، يا الكبير اللي بقى بعض، يا اللي عنده ايه حاجه في صدره بينهج. ليه؟ بده ياخد يعمل العمليه اللي بتيجي، بده ياخد هواء ايه، هواء زياده اكتر. ثم تجد هذه المساله وردت في القران في مساله الضيق ده، ولقد نعلم انك يضيق صدرك، كانه هو لما يحصل له اي تبذير او اي حاجه تكيده او اي استهزاء تشتغل اجهزه جسمه، تشتغل اجهزه جسمه دي تبقى تعوز ايه، دم كتير، دم كتير يبقى عايز ايه، عايز هواء ايه، الصدر يضيق عن الهواء اللي هو مطلوب للحركه، الصدر ايه. ولذلك انت ساعه ما تيجي الواحد كده ويتنرفز عليك يقول له مالك صدرك ضيق كده، بتوسع صدرك ليه شويه، ليه؟ كان المجهود بتاع الاجهزه والطاقه عايزه ايه، كميه، اتساع الصدر ما بيديه. هناك بقى ايه، من يريد الله ان يشرح صدره للاسلام يجعل صدره ايه، من يريد الله ان يهديه ايه يشرح صدره للايه، للاسلام، يشرح صدره للاسلام يعني يوسع صدره كده خلاص، ومن يريد ان يضله ضيقا حرجا كانما يصعده في السماء. شوف كلمة يصعد، مش يصعد بس، ده يصعد يعني بيجابد الصعود، واللي بيجابد طلوع السلم ده بينهج ولا ما ينهجش، مع ان في خلاف القضية المعروفة، كل ما تطلع فوق تلاقي هوا انقى، كل ما تطلع فوق بقى كلما اصعد كأنما ايه يصعد في السماء. قال لك دي انخدوا منها اننا لو صعدنا كتير في السماء هنيجي حتة ما نلاقيش فيها ايه، ما نلاقيش فيها هوا. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون، ايه اللي يخليك بقى تتغلب على الحكايه دي؟ قال لك الجا الى ربك بقى، البشر جفاك، اذهب الى رب البشر وسبح بحمد ربك. يبقى التسبيح ده هو اللي حي ايه، هو اللي هتلجا اليه، كل البشر ما يكفوك. ولذلك يقول لك ان اهل العارفين يقول لك ايه، اذا اوحشك من خلقه يعني اتضايقت منهم فاعلم انه يريد ان يؤنسك به.
1: الله اكبر،
0: مش هتلاقي سيد الحنون الا هو، يبقى خلهم يكشروا في وشك عشان تقول ما فيش الا الرب بقى، ولا اعتمدت على دي ولا على دي. كذلك اذا ضاق صدرك من الاشياء دي تعمل ايه، سبح بحمد ربك، نزل ربك، يقعد يحمد ربك. تقوم لما تحمد ربك تقوم تعيش في كنف ايه، في كنف الرحمة، في كنف. ولذلك هناك فلولا انه كان من المسبحين للبس في بطنه الى ايه، الى يوم يبعثون. يبقى التسبيح هو اللي عمل ايه، هو اللي عمل الايه، العمل ايه. ولذلك اذا ضاق صدر اي امرئ من اي حاجة نقول ايه، انما ضاق صدرك في الاسباب، اذهب الى المسبب بس وخلاص، ريح نفسك، ريح نفسك. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك. احنا بنقول سبحان الله وبعدين نقول والحمد، دائما نكرن الحمد لله بمين، بسبحان الله. سبحان الله الاصل فيها التنزيه، الاصل فيها التنزيه، وما دام التنزيه هتنزهه عن نقائص، نقائص في الذات، نقائص في الصفات، نقائص في الافعال. يعني هو كامل في ذاته وفي صفاته، فذاته لا تشبهها الذوات. نزه ذات الله عن ايه، ذوات الناس، ونزه صفات الله عن صفات مين، الناس، ونزه فعل الله عن فعل الناس. ولذلك الحق سبحانه وتعالى ساعة ما يجي بمسألة التسبيح دي في الشيء العجيب، فسبحان الذي خلق الأزواج كلها، فسبحان الله حين تمسون والدنيا كده الشمس مالية الدنيا، وبعدين ايه تلتفت تلاقي ايه ظلمت، وظلمت دي عشان هتجيب لكم نسيم الراحة ترتاحوا فيها ويبقى سكن، وحين تصبحون عشان تروحوا لعملكم. الله بيجيب لك ايتين كده. الله يبقى اذا كل شيء تذكر الله فيه بالتسبيح هو الشيء الذي لا يشارك الله فيه احد من خلقه ابدا. فكأن تسبيح الله وهو تنزيهه ذاتا وصفات وافعال انما يكون سلوة المؤمن حين تضيق به اسباب الحياة، فحين يفزع الانسان الى ربه من قسوة الخلق معه يجد الواحة النفسية التي تريحه لانه يأوي الى ركن شديد. وقلنا ان الجماعة العارفين بالله شرحوا هذه القضية ليوجدوا عند النفس الإيمانية عزاء عن جفوة الخلق له، فقال إذا أوحشك من خلقه فاعلم أنه يريد أن يؤنسك به. نعم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك. والتسبيح هو التنزيه، ومعنى فسبح بحمد ربك لأنك إذا نزهت الذات أن تكون كالذوات فاعلم أن ذلك لصالحك أنت، ذاته مش زي ذواتنا لصالحك أنت، صفاته مش زي صفاتنا لصالحك أنت، أفعاله مش زي أفعالنا لصالحك أنت. فإذا عز عليك سبب من الأسباب فالجأ فيه إلى الله. ليه؟ لأن فعله مش هو فعله، وصفته مش هي صفتك، أنت تقدر وهو يقدر، ولكن قدرك قدرة أغيار وقدرة عجل وقدرة مقولة بالتشكيك، فيبقى من مصلحتك أن تكون قدرة ربك ليست كقدرتك، تكون أوسع من القدرة. يبقى من مصلحتك ولا لا؟ فمصلحتك في أنه يبقى منزه ذاتك ومنزه صفات ومنزه أفعال لصالحك أم، لأن ده اللي هيجيب لك صفات الإيه؟ صفات الخير. لما يقول مثلا الله سبحانه وتعالى منزه أنه هناك لانه قيوم، دي لمصلحتك ولا لا؟ ده كانه بيقول لك نم ملء جفونك لانني ما بنامش. الله اذا تنزيهك له في صفاته لنفعك ولا لا؟ فساعه ما تنزه اعرف ان التنزيه ده عشان يجيب لك نعم، وما دام عشان يجيب لك نعم يبقى لازم تصحبه بالحمد انه منزه. احمد ربك تاني على انه هو منزه ان يكون مثلك ذاتا او صفات او ايه او افعال. اوعى تفتكر ان دي يعني قال لك لان. ولذلك احنا قلنا حتى في البشر اذا كان انسان يتفوق في شيء النظرة الايمانية انك تدعي على التفوق ده لصالحك، لان تفوقه في عمله ده يمكن هو في مصلحته الخاصة لا يوظف كل توفيقه في عمله. ولذلك يقول لك باب النجار مخلع، انما لما يعمل باب لواحد تاني يبقى اذا تفوق في صنع يعود على مين؟ اي واحد خياط كويس، لانه حيخيط لك انت كويس، وانت وحش في صنعتك، ما هي وحشتك في صنعتك ده عايدة عليه هو بالضرر. يبقى لما تشوف واحد متفوق عليك في صنعة قول دي ما هي اللي هتعود عليه، بنى بيبني كويس مثلا. يبقى لما يكون متفوق في صنعة مش تحقد، لا قول تفوقه في صنعتي هذا سيعود ايه؟ سيعود علي بالخير. كذلك تنزيه الله ذات وصفات وافعال عائد بالخير عليه، وما دام عائد بالخير عليه يبقى يجب في التسبيح احمده على انه سبحانه، احمده لأنه هو منزه عن الأشياء دي. فسبح بحمد ربك، وما دام هتسبح بحمد ربك بقى يبقى التسبيح التنزيه ده جاء لصالحك، لأنه يأتي لك بالإيه؟ يأتي لك بالخير. كل الله لا يخلف الوعد، إحنا كلنا يمكن نوعد ونخلف، نزه الله أن يخلف وعده، لأن ده صالحك أنت، لأنه وعد المتقين الجنة. يبقى في صالحك ولا ما في صالحك؟ تبقى ساعة ما تنزه تحمد، وما دام هتنزه وتحمد تبقى انغمرت بالنعمه، وما دام انغمرت بالنعمه زد خضوعا للمنعم فاسجد. وكن من الساجدين. وكن من الساجدين، السجود ده هو المظهر الواسع للخضوع. ليه؟ لان الانسان له وجه، اللي به الوجاهه وبه لقاء الناس، وبه الانسان لما يكون ماشي كده وبعد ذلك تيجي حاجه ترتشه طين ولا اي حاجه وساخه، اول ما يعمل ما يعملش كده، يوضب دي الاول، لان دي اللي بها الايه، يبقى الوجه ده هو المواجهه. يبقى اللي بيجيب اشرف حته فيه واحسن حته فيه ايه، ويخضعها له. اما قال لك ده خضوع ليعطي العزه، خضوع ليعطي الايه، انا بخضع لواحد عشان يعزني على الكل. اما خضعتش للواحد دي، كل واحد احسن مني في حاجه اسجد له واخضع له. ولذلك يقول لك اعمل لوجه واحد يكفيك كل الاوجه، خلاص ترتاح 24 قراط. والسجود الذي تجتويه، السجود اللي انت بتكرهه ده ويجي جبهتك على الارض ومش عارف ايه، من الوف السجود فيه نجاته، نجاك من السجود لمظاهر القوى المختلفة. لأن إيه؟ ويعزيك أنهم يسجدون أيضا معك، مش أنت اللي بتسجد لوحدك. يبقى إذا تسبيح تنزيه يأتي لك بالنعم، ومدام يأتي لك بالنعم يبقى لازم فيه حمد على النعم، ومدام فيه حمد على النعم يبقى زيد خضوعا لمين؟ لله. الخضوع دي اللي هو المظهر، ان يقول لك ده مظهر ايه، ده عبودية دي، قول له انت كاره العبودية ليه، اللفظ ده بتكرهه ليه، لانك انت شقيت بعبودية البشر للبشر، عبودية البشر للبشر شقيت به. ليه؟ لان احنا قلنا زمان ان عبودية البشر للبشر بتعطي السيد خير العبد، لكن عبودية الإنسان لله بتعطي العبد خير السيد، فيبقى نقول له أحسن بقى. نعم. فسبح، أدي واحدة، بحمد ربك، مسحوب بالحمد. ليه؟ هو نتيجة لهذا، كن من الإيه، كن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اعبد، احنا قلنا العبادة هي إطاعة العابد لأوامر المعبود إيجابا أو سلبا، افعل ديا ولا إيه ولا تفعلش دي. الناس بتاخد العبادة على أنها الظاهرية في الأركان الخمسة، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وإيه وحج البيت لما استطاع إليه سبيلا. يقول لا، ده دي الأسس اللي انبنت عليها العبادة. الأسس في أي بنية غير مرافق البنية، هو الأساس هو الصالون، هو أوضة النوم، هو المطبخ، لا ده الأساس ده هو اللي انبنى عليه كل هذا. يبقى بني الإسلام على خمس، مش هي دي العبادة، العبادة دي الأسس اللي انبنت عليها ايه العبادة. يبقى العبادة شيء تاني، كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يبقى حركة الحياة كلها حتى كنس الشارع ده، إماطة الأذى عن الطريق، يبقى عبادة. الله، اللي بيعمل أي عمل ويقصد به نفع الناس يبقى عبادة، نفع نفسه عبادة، علشان ما يبقاش مثلا عالى على الغير عبادة، كل حاجة اسمها إيه؟ عبادة. اللي بيضر بقى الناس سطحية المسلمين إنهم فاهمين إن العبادة هي هذه، نقول لا، ما هي هذه، دي الأسس التي تبنى عليها الإيه؟ تبنى عليها العبادة. ليه؟ علشان تظهر دائما الولاء الدائم لله. مرة بتظهر الولاء الدائم خمس مرات في اليوم، الله أكبر، والشغل ياخدك الله أكبر تيجي، ده ولاء لله. وبعدين مرة تشتغل في الحياة ويجي لك كده وماله وتبقى ظنين عليه لأنه جايب عرقك ومش عارف ايه، يقول لك طلع منه شوية، ولاء للمنعم. يصوم كل مثلا سنة مثلا شهر علشان برضه ولاء، قال لك لأنك انت لما بتصوم بتصوم عن أشياء كثيرة جدا هي أحلت لك قبل أن تصوم. يعني الفجر بيجي أو النهار بيجي بيقطعك عن أشياء هي حلال لك في غيره، حلال لك في غيره. يوم لما يجي الصوم يقول لك أيوة، وقد تكون تركك لكثير من المحرمات عادة. ما زلنا ما فيش حد

0: منا بيفتكر او يفكر انه يجي يشرب خمره، بقت خلاص انتهت المساله، ما عادش، ما فيش واحد بيفكر انه يلعب ميت، ما عادش. ليه؟ انطبعت في النفس الانسانيه ولم تكن في الايه، في العاده. لكن ربنا عايز يعيد ليك لذه التكليف، يقوم يجي لك لحاجه كانت حلال دلوقتي اهو، وبعدين يقول لك الفجر هيقدم بعد حرام.
1: الله اكبر، الله اكبر،
0: الله. مع ان في رتابه، يبقى بده يقطع رتابه الحل بشيء يحرمه عليك وقد كان حلالا لك قبل دقيقه واحده، وبعدين يقعدك صايم كده، وبعدين يقعدك تستشرب باذنك عشان تسمع مين، عشان تسمع المغرب. يبقى دقيقه واحده، ثانيه واحده فاصله بين انك انت تقفل بقك عن كل حاجه، وبعدين تبتدي يقول لك لا، عجل الفطر. الله، ائتمار في الامساك وائتمار في الايه، في الافطار، عشان يعودك ايه، لان كثير من الطاعات تصير عند المؤمنين ايه، بقت عاده. وهو يريد ان يديم عليك لذة التكليف العبادي مش العاده. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. ناس يقول لك واعبد ربك الى ان تبلغ اليقين، يعني لما يجيني اليقين. ولذلك بقى دي حكاية بيضحك بقى ناس على ناس، يقول لك انا خلاص وصلت الى مرتبة، يبقى يقعد كده والناس تصلي وهو ما يصليش، يقول لك لا، ده قال ايه، قال يعني سقط التكليف لان اليقين جال. قل له يا سلام عليك يا اخي، ده يبقى سيدنا رسول الله عمل ده، سيدنا رسول الله قعد يصلي لما، يبقى اليقين ما جالوش ابدا. اعبد ربك حتى يأتيك الأمر المتيقن الذي لا خلاف من أحد ولو ملحدا أو كافرا فيه. ليه؟ لأن اليقين بالغيبيات من خصوصيات المؤمن. ربنا قال له على حاجات فرحنا إيه؟ مصدقه. ليه؟ لأنه آمن بمن قال. ما بحثش المسألة دي تيجي إزاي ولا ما تجيش إزاي، ماليش دعوة، هو قال كده يعني قال كده. ولذلك سيدنا أبو بكر لما كان يحدث بالأمر الغريب من رسول الله، يقولوا له صاحبك قال كذا، قال كذا، هو قال، يقول يبقى صادق. قال لا، يبقى معنى كده ايه، ان بقى عنده كلامه ايه، كلامه حجة. يبقى المؤمن يتيقن بالغيبيات على وفق من اخبره، توثيقه، قال لي كده يبقى هي كده، كويس كده. لكن الكافر امور يشك فيها وما يتقن وما يتيقنهاش الا لما تبقى ايه، محس قدامه، يقول له هيجي له بقى حاجه وايه، ويتجندل ويموت، وده هتشك فيها رخره ما تشكش فيه، يبقى ده يقين ولا لا. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يشرح لنا القضيه دي، يقول ايه، لا ارى يقينا اشبه بالشك من يقين الناس بالموت. كلنا متيقنين اننا هنموت، انما برضه مزحزحين حته اليقين دي شويه كده، انما واقع ولا مش واقع، يبقى واقع. واعبد ربك حتى ياتيك الايه، واذا ما جاء اليقين نقول له هذه اللحظه بقى اللي مش هينفع فيها الايمان، اللحظه اللي مش هينفع فيها مين، الايمان. ولذلك احنا قلنا اليقين هو تصديق الشيء تصديقا مؤكدا بحيث لا يطفو للذهن ليناقش من جديد، بقت مسألة ايه، مسألة ثابتة. وله مصادر، اما علم ممن تثق بصدقه، واما عين ترى الحدث فتتيقنه، واما حقيقة تدخل فيها. يبقى كم مرحلة؟ ثلاثة. بقى اليقين ايه، امره ايه، نصدقه تصديقا جازما بحيث لا يطفو الى الذهن ليناقش من جديد، انتهينا من المسألة دي. ودي مصادره كان علم ممن تثق بصدقه. واحد انت واثق بصدقه يقول لك كذا كذا كذا كذا، زي مثلا ما يجوا مثلا او اجماع من الناس ما يتواطؤوش على الكذب، والله ده نيويورك دي على كم جزيرة وفيها ناطحات سحاب وفيها الباير استريت وفيها مش عارف ايه، واحد قال لنا صدق وقعدوا يقولوا خلاص تيقن ان في بلد اسمها نيويورك ولا لا، خلاص، انما ما شفناهاش، خلاص كده، ده علم ايه، يقين. مصدره اخبار من تثق بصدقه، ان كان واحد وان كان جماعه يستحيل تواطؤهم على الكذب، يبقى خلاص انتهى الدنيا كلها، الملاحدة وكل حاجة بيقولوا على نيويورك انها كذا، خلاص انتهت المسألة. بدأ اسمه علم ايه؟ علم بس. فاذا زي ما قلنا زمان مشينا كده بالطيارة واحنا رايحين حتة كده، وبعدين قلت له بص بص اهي دي نيويورك اللي قالوا لنا عليه، بصينا لقيناها كده على جزر وما فيها ناطحات سحاب وامارات مش عارف ايه، يبقى ده بقت ايه؟
1: عين اليقين.
0: عين اليقين شفت؟ قلت ده بلد جميله قوي يا اخي، ما تيجي ننزل فيها كده ليلتين ثلاثه نشوف ايه الحكايه دي. نزلنا وتجولنا ونمنا في الفنادق وكلنا في المطاعم وشفنا مش عارف ايه وبتاع، يبقى ده اسمه حق الايه؟ حق اليقين. يبقى اعلى مرتبه في اليقين ايه؟ حق اليقين. بعدها ايه؟ عين اليقين. وبعدها علم ايه؟ علم اليقين. دي مراحل كل العلم، ان ثبت لك ثبتت لك القضيه اليقينيه ممن تثق به، ادي واحده. فان رايتها بعينك فات عين، فان خامرتها بالحقيقه. مثلا ضربنا مثلا مثلا انا وقت اندونيسيا مثلا، وانا قلت للولاد والله انا شفت مثلا صابع موز نصف متر، انا هكذب للعيال على العيال؟ قالوا يا سلام نصف متر، ويقعدوا يقولوا نص متر، ويعني برضو انما ابوهم اللي بيقول وما جربوش عليه انه كذاب. شاف صابع موز، وبعدين اقول لهم على ايه؟ هات يا بنت تفتح الشنطه، فتحت الشنطه وجابت صابع الايه؟ الموز. بقى انتقل من علم يقين ايه؟ الى اهو قدامك لا عين. وبعدين جبنا قشرنا وجبنا السكينه، يمكن انا عامل صابع موز كده زي ريكلام كده ولا بتاع اللي بيقولوا عليه ايه؟ اه كده يعني. ودينا كل واحد حته كلاموز، يبقى اسمه ايه ده؟ حق ايه؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى يشرح لنا هذه القضيه في الايمان باليقينيات. الايمان باليقينيات يرقيها لنا من علم لعلم لحق. المؤمن ساعة ما ربنا قال له وعن طريق الرسول وهو مصدق الرسول خلاص انتهت الايه؟ انتهت المسألة. الكافر بيكذب بالحكاية دي، نقول له احنا هنعلمك بأن في نار، خلاص هذا العلم، وبعدين هتيجي كده تمر عليها في الصراط تشوفها بعينك، وبعدين نروح مدخلينك فيها. خلاص كده يا كافر، احنا هنقول لك ان فيه نار وبعدين نوريها لك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين. هذه عين اللي هتشوفها كده، عين النار تمر عليها كده ساعة الورود، لكن لسه ما دخلوش. يجي في آية تانية بقى يدينا الصورة الثالثة، يقول ايه؟ فلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا الايه؟ تنزيل من رب الايه؟ افبهذا الحديث انتم مدنون وتجعلون نسكنكم كاذبون. فلولا اذا بلغت الحلقوم يعني الروح وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه ولكن لا تبصرون، فلولا انه ايه؟ فلولا ان كنتم غير مديننا ترجعونها ان كنتم صادقين، احنا هناخدها رجعوها بقى انتم ترجعونها إن كنت، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين. يبقى علم اليقين وعين اليقين جاء في سورة ألهاكم، وحق اليقين جاء في الإيه؟ في السورة دي. ولذلك الذي الامام علي رضوان الله عليه مثل لنا اليقين بقى ايه؟ قال لو انكشف عني الحجاب، يعني الامور التي حدثت بها غيبا، لو الحجاب انكشف وشفتها كده ما زدت يقينا. كشف الحجاب ده ولا يديني حاجه. وسيدنا حذيفة لما سأل قال له كيف أصبحت؟ قال له إيه؟ قال له أصبحت بالله مؤمنا حقا، مؤمنا إيه؟
1: حقا.
0: قال له لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ كلمة حق اللي صعب شوية. قال له عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها، الذهب زي الحصى.
1: الله أكبر، الله أكبر.
0: وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة.

0: نعم، ما استمعنا أيها الإخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
3: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
3: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
3: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
5: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
0: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد نعينة.
6: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ أحمد عينة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد بن علي العجمي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

ذلة وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك

فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا

ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم يخيل إليه

تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي

الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن

فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب أن

وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.

تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟

وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد.

فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح.

الفريق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون.

وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا

0: وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض

الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم

فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ أحمد بن علي العجمي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمود علي البنا. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم

قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف

واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين

واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم

بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم.

ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زين

أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا

قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد خضر الطرابلسي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.